0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.

0: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية والسلامة على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد أو أطراف بغداد أو محافظاتنا أو حول العالم عبر تردداتنا الرقمية. يسعد الصباح عيونكم وأهلا بكم في بانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو عليكم مستمعينا، إن شاء الله تتحقق لكم بشغلتين حلوة منتظريها إن شاء الله، اليسر في أموركم في قضاء أموركم. وتحية لمستمعينا في السيارة، شكرا لأنه مختارين الموجة الماسية في بغداد 91.5. يا رب يكون يوم حلو عليكم، وإحنا نلتقيكم من جديد في بانجور. توكلوا على الله والله يرزقكم رزق ما تقدرون تعدوه ولا إلى مد، من حيث لا تحتسبون ولا تعلمون، وأنتم بصحة وعافية يا رب. رزق ما يشقيكم، رزق ما يخليكم تطغون، رزق ما يشغلكم عن عبادة الله. يا رب يجعلكم ويجعلنا من ذوي الحظ العظيم والشأن العظيم، ويسخر لنا جميعا الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها إن شاء الله، ويجعلنا مباركين أينما حللنا. معا مستمعينا قولوا آمين يا رب العالمين.

ابعثوا لي درجة الحرارة شقد بسيارتكم. إن شاء الله الله يهون الحر على كل الناس اللي عملها بالشارع، اللي ما عندها تبريد يبو، اللي ما عندك تبريد أنت صورتك المفروض تتخلى في بوابات بغداد. يعني من وين يجي واحد البغداد؟ أول ما يدخل بغداد ترحب بكم، صورتك يم بغداد ترحب بكم، لأنه أنت شخصية عظيمة صبورة مجاهدة. والله يلا الله كريم تنحل، وإن شاء الله جاي أحلى من الراح، قولوا آمين. ويلا لساعة 10 شنو عدنا؟ عدنا فانجور مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

يومكم حلو، صباحكم حلو إن شاء الله، وجهكم حلو وقلبكم حلو وكل الوقت حلو. تحية للناس اللي أدخلت الأفوكادو إلى نظامها الغذائي، خصوصا الرجال، خصوصا الصبح. شوفوا إذا فتحنا الأفوكادية، المهم إذا فتحناها حتصير شبه البيضة بالضبط من نفتحها البيضة المسلوقة. شايفيها؟ سبحان الله تعالى، ما شايفين بيضة؟

أكو شيء اختراع اسمه بيضة. لما تنسلك أحبابي حاولوا تفتحوها بالنص، تفتحون الأفوكادو ثمرة الأفوكادو واحدة حتشوفوها نفس الشيء، بس الألوان تختلف والأخلاق هم تختلف، بس إذا جمعناهم سوا واو واو واو. أهلا بكم في 360 درجة. هناك سؤال، هل فعلا مزج الأفوكادو والبيض يسرع نمو الخلايا ويقتل دهون البطن؟ ما ندري. الحقيقة العلمية حبايبي ليس هناك دليل قوي على أن تناول الأفوكادو والبيض معا يملك تأثير سحري على حرق دهون البطن أو تسريع نمو الخلايا، بس الجمع بينهم قد يكون وجبة غذائية واو. الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة.

والألياف، وممكن يساعد على زيادة الشبع وتحسين جودة النظام الغذائي. زين، والبيض؟ البيض مصدر غني بالبروتين كنا نعرف، وطبعا مو أي بروتين، عالي الجودة، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينز والمعادن. زين، دهون البطن شعليها يقول لك ما يمكن استهدافها بطعام محدد، خسارتها تعتمد أساسا على عجز السعرات الحرارية والنشاط البدني والنوم ونمط الحياة. وبالنسبة لتسريع نمو الخلايا فالعبارة مضللة، إذا فهمت على أنها تعني زيادة نمو الخلايا بشكل عام، الجسم يحتاج إلى عناصر أو إلى العناصر الغذائية بشكل عام. الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية لبناء وتجديد الخلايا، لكن لا توجد أدلة تثبت أن خلط البيض والأفوكادو يسرع نمو الخلايا بطريقة خاصة. الخلاصة شنو؟ أفوكادو زائد بيضة تركيبة غذائية ممتازة، لكن ليست وصفة سحرية لحرق دهون البطن لأنها دهون قاسية.

أجور على محبي المأكولات البحرية. يعني طبعاً مو كلها زين، الأشياء اللي تنأكل منها المأكولات البحرية شيء رائع ومفيد، غني بالمعادن بالأملاح، هواية أمور تمام. بس جماعة الضغط، مو المضغوطين، لا، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هم عادي يأكلون مأكولات بحرية على اعتبار أنه ماء البحر أكثر ملوحة، فمعناها تكون هي أكثر ملوحة، فهل تؤثر على المصابين بضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم؟ ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول المأكولات البحرية؟ شوف عزيزي، إذا كنت من مرضى الضغط فليس عليك تجنب الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام. الأسماك الطازجة خصوصا السلمون، السردين، الماكريل، هذا الماكريل ما عندنا، غنية بأوميجا 3 وقد تدعم صحة القلب وتساهم في خفض ضغط الدم بشكل بسيط. بس انتبه، المشكلة قد تكون في الصوديوم وطريقة التحضير. يعني أسماك مدخنة ومملحة؟ نو. بعض المعلبات؟ نو. المأكولات البحرية المقلية؟ نو. والصلصات الجاهزة والمالحة؟ هم نو. كلها قد تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما قد يساهم في ارتفاع الضغط. زين، شنو الأفضل لمرضى الضغط؟ هو أولاً أسماك تلبط طازجة، اثنين الشوي أو الخبز أو الطهي بالبخار، ثلاثة تقليل الملح والصلصات الجاهزة، وأربعة وأخيرا اختيار أنواع منخفضة الزئبق.

بالبرازيل اسمها إيراكيانو، وبالعراق اسمها برازيلي. قصة سيارة جمعت البلدين بصفقة مقابل النفط. أهلا جماعة البرازيلي. في قصة تجارية لافتة تعود إلى الثمانينات، أنتجت البرازيل سيارة حملت اسم إيراكيانو، أي العراقية، ضمن صفقة تبادل تجاري بين العراق والبرازيل. وبموجب اتفاق أبرم سنة 1983 صنعت السيارة للتصدير إلى العراق مقابل النفط طبعا، مع إدخال تعديلات لتناسب الأجواء العراقية، بينها تحسين نظام التبريد وتكبير أيضا سعة المحرك وتعديل الواجهة الأمامية بتصميم مستوحى من أودي 80. وكان الاتفاق يقضي بتصدير 675 ألف سيارة إلى العراق، لكن الاستيراد توقف عند قرابة 177 ألفا، لتبقى أعداد كبيرة من السيارات في المخازن البرازيلية، بل طرحها في السوق المحلية باسم إيراكيانو.

الفنان البرازيلي. الله يا وسام ماجد، عادل عقلة، هيثم يوسف، وعد منه أغاني البرازيلي. اسمع أغنية له قلبنا الكاسيت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور مستمعي راديو رشيد، بونجور مستمعي بانجور مع بان ووسام ماجد. أهلا بكل متابعينا، أهلا لكل الناس اللي تبعثلنا على واتساب البرنامج على الرقم 0770111115. هالأيام بدت تفتر الأيام، تعافيت من ذاك الجرح وبشرك الجفن نام. أيوة هالأيام منورنا شاكر أبو مريم الغالي وعودة ميمونة أخونا الطيب. شاكر يقول في القلب يبقى أشخاص لا يتغير موقعهم في النفس، إن غابوا حاضرين فينا، منهم تعلمنا أن الوفاء ليس مجرد لقاء ولكن صدق وتواصل وصفاء، فسلامي لهم بمقدار احترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج والمستمعين. حياك وبياك يا أبو مريومة وكلش منور، شكرا لعودتك وكلامك الرائع. أبو دلة، اقبل بقلبك إلى الله، فرسائلك بلا أوراق ترسلها وبلا أبواب تقرأها. اخرج الدنيا من قلبك وبث حوائجك إليه، فرب الكون يسمعك ويعلم عن كل تنهيدة أراقت دمعتك وأيقظت مضجعك. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. أحمد أبو دلة، وبعث لنا شي حلو من ذاكرة الزمن الجميل، أغنية علشان مليش غيرك. الله، فريد الأطرش، الله الله. هو من يعرف علشان مليش غيرك؟ يلعب بالنوتة يظل يلعب بروح العزيزة يعني فريد الأطرش بجي فريد الأطرش زين. المهم سليم الجعفري شي يقول بعد ما دير بالش ما يروحون، بدت بفراق ومبين النهاية، اللي بنص الطريق وعافك وراح، هذا غلط جيت من البداية، صاير كذب بالحب هاي الأيام، بكثر كذب العمايم واللحاية. تن تن تن تن تن. خلونا بجو بانجور، عفونا من الأمور الأخرى زين، وعاوزين شغلنا يبقى دقي. صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. مستمعكم سليم الجعفري، حياك يا أبو سيوفي وإلى أبو سمرة. أسعد الله صباحكم، صباح الخير لمن يطيب صباحي بهم، ربي يبارك فيكم ويرضى عليكم ويعطيكم حتى يرضيكم ويرزقكم سعادة الدارين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله يا أخونا الطيب. إلى الباشق، أحبتي صباحكم باقة ورد، عطرها دعائي لكم ولونها كل الأمنيات الطيبة، تهدى لقلوبكم راحة وسعادة لا تزول، صباحكم أجمل باقات الورد بألوان الحياة، أهديها لمن حولي ولمن أحببتهم، عطرها الطيبة والإخلاص ورحيقها الابتسامة من القلب وألوانها النقاء كنقاء قلوبكم، صباحي بكم ولكم أجمل من الورد. شكرا. يقول بعد يعني بعثنا شيء من عتاب قيس بن الملوح لقلبه، أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. مدام الزبيدي، صباح الخير والعافية. شكرا، صباحك ورود وعافية وسلامة. إلى أبو عبد الله الغالي، هلا والله.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: والعافية والرزق مثل ما تمنيتيه، إن احنا نتمنى لك الرزق والعافية ودوام الصحة، ويحفظك ويحفظ عائلتك
0: يا غالي،
1: ويرحم أبوك ويخلي أمك خيمة عليكم.
0: آمين.
1: وإن شاء الله ما تتمني كل تنوري، وربي يجعل هاي الضحكة دوم على على على عليك يا ست أبان، وإن شاء الله يشفي الشر بني آدم وشر القرايب وشر الشيطان، ويحفظك يا طيبة يا بنت الطيب. وصباح الخير يا طيب، يا مخرج، يا راقي أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكم، وربي يديم علينا وعليكم هاي الست الطيبة ستبان، حتى تخلينا دائما نضحك. ربي يحفظك يا ستبان، ويحفظك أستاذ وسام، ويحفظ الجميع.
0: يطول بعمرك أخونا الطيب أبو عبد الله. شكرا، شكرا لنصع ذاتك لهذا القلب النقي. أسأل الله أن يعطيك ما تتمنى يا عيني، ويحفظك ويطول بعمرك. شكرا جزيلا. أبو أحمد العقيدي، هلا والله.
2: صباح الخير أخت العزيزة سلطانة موسى، ويعليك على جميع المستمعين وعلى أجمل المخرج وأجمل برنامج. يا رب يحفظ الجميع إن شاء الله، ويخلصنا من خنازير الفساد. قولوا آمين.
0: آمين.
2: نقول هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا غشمة وما عرفنا من هوين اللي وافي بالمحبة منهم، وين إذا تلقاه أقص اثنين ذيه، ذبل هرش الورد لجلك وخاور، ذبل هرش الورد لجلك وخاور، وطمع ما ردت من عندك وخاور، الفخر مو للذي عاشر وخاوة، الفخر والطيب للي يذكر أخي. تحياتي
0: حلو
2: أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: صح لسانك، وحيا الله نباك، وحياك الله يا أبو أحمد. شكرا لمشاركاتك الحلوة والمميزة كذلك في بانجور. ننتقل إلى الدكتور سلمان، حياك الله دكتور. صباحكم بانجور وورد ستبان، تحياتي لجنابكم المحترم والمكسر المبدع أستاذ وسام، والبرنامجكم وقناتكم الجميلة. إن شاء الله يومكم رائع وأبرد من البارحة يا رب. درجة الحرارة في CRT يعني ساعة 7:45 دقيقة هي 39 درجة. ستبان يا ريت تقوون الإشارة مع القناة بمنطقة المدائن لأن تضعف الإشارة، وتحياتي لطاقتكم الإيجابية. كل التقدير لحضرتك دكتور، إن شاء الله نقويها، إن شاء الله. إن شاء الله قوي.

0: ما أعرف مسج صوتي.
1: صباح الخير على كادر الرشيد، صباح الخير الزميلة الإعلامية بان المسوي، أتمنى لك كل التوفيق وعاشت إيديك على هذا البرنامج الحلو. المخرج علاء يوسف.
0: أهلا أستاذ علاء، كل التقدير لحضرتك وتسعدني مشاركتك معانا، وشكرا لإطرائك، إن شاء الله دائما عند حسن الظن. لحظة، آلاء يوسف؟ أنا عبالي علاء يوسف. آلاء زميلي الغالي. الله، آلاء أنا قبل فترة كنت بطاريك الطيب، ودائما ما أذكرك يعني من خيرة الزملاء المبدعين النظيفين المحترمين أولاد الأصول اللي الواحد يتشرف إنه عمل وياهم في يوم من الأيام. الله، أستاذ آلاء الغالي، ألف تحية إلك. اشتغلنا في التلفزيون في فترة من الفترات، وشكرا أنه طمنتنا عنك يا أخوي الغالي. مشتاقين جدا، وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ومزيد من الإبداع إن شاء الله. زين، شاكر أبو مريم. سامعين محمود أنور شي يقول؟ أنسوا يذكروني الشانوا يلوموني، لا باقي بقليبك وفاء ما كان تنساني. شاكر يقول شو ماكو على الفيس، يعني ظروف بقى يا هندس، ان شاء الله بالايام القادمة يتم العمل على ارجاع البث على الفيسبوك وايضا على التيك توك. نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فيديو نسمعه سوا. هلا والله.
2: صباح الأنوار عليك وعلى أستاذ وسام وعلى الشعب العراقي العظيم. صباح الأجواء الحلوة والسماء الصافية، وبعد شوي راح شلون أصير الظهرية ويلي على الحسين. والله البارحة بستبان الله وكيلك محمد كفيلك شرجية مع لخو لخو.
0: شنو هاي؟ تطرد عيون انت؟ والله ترى شو قبل تغور بينا بالبيت انجان اللي تقلي هناك، بينا بالبيت انجان اللي تقلي هناك بالغابات بألمانيا، شو هسه صاير تطرد عيون؟ مع انه الفيديو كله خير وبركة يعني، شرجية شنو؟ قول يا الله، احمد الله وشكره، ترى ما نحسد احنا، زين؟ أصلا احنا لابسين بهاري. بهاري مو بهاري. تحياتي لك أبو رضا، وألف تحية لعائلتك يا عيني، الله يديم عليكم خيراته وتستاهلون كل الخير. الأخ أبو أحمد يسلم راسك يا عيني، وأبو دلة أيضا مشاركنا بفويز، هلا والله.
3: مالك معزة
0: الله الله،
3: امشي ابتعد عني
0: الله،
3: وكل شي انقضى للأبد لا تقترب مني. قدامي ما
0: أصغرك
3: كابوس إذا اتذكرك، يا الحال ما أثرك حالك يأثرني. أحلى بانجور وأحلى صباح للأخت الإعلامية الراقية ستوان موسوي، والأستاذ المخرج الورد أستاذ وسام ماجد، وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحلى أبو دلة، أحلى صوت وأحلى طلة. ليث أحتاجك نفس، هلا والله.
4: أهلا سيد، صباح الخير.
0: أهلين،
4: شو صحتكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتنا للمخرج مستمعين. ستي اريت لو تناجدين الحكومه، شنو هذا صيف؟ ها شنو هذا الصيف؟ مددوه؟ شنو هالحر؟ مو كافي؟ يلا باي.
0: انا منتظره الباي. اي اناشد الحكومه.

شاكر أبو مريم يقول البارحة خليت المحرار خارج البيت بالفي 40 درجة برا 40، والله زين بارد 40 درجة كلش زين، يعني البارحة وصلت تقريبا 47. ايه هاي سوالف المتقاعدين أبو مريم، ها تحياتي إلك يا عيوني، وإن شاء الله الله يهون عليكم حر الصيف ويوعدنا بشتاء بارد رائع. يلا نسمع أغنية هدية ونكمل مشوار بانجور على راديو الرشيد.

0: صباح الورد عليكم جميعا مستمعينا، يلا مع بعض نسمع صوت الصباح. أحبابي، في عالم العلاقات بين الرجل والمرأة، أحيانا الذكاء بالعلاقة مو بالشهادة ولا بسرعة البديهة ولا بعدد المعلومات اللي نعرفها ولا حتى بتكرار التجارب. يعني الذكاء الحقيقي يمكن أن يكون بالتصرف، بالتوقيت، معرفة شلون تحافظ على الشخص اللي تحبه بدون طبعا ما تلغي نفسك. منو برأيكم الإنسان الذكي بالعلاقة؟ هل هي المرأة اللي تعرف شلون تتعامل ويا الرجل وتحتوي الموقف بدون ما تخسر كرامتها، لو المرأة اللي تعرف وش وقت تحكي وش وقت تسكت؟ وهل الرجل الذكي هو اللي يفرض رأيه ويكون قوي دائما ويثبت وجوده من البداية، لو اللي يعرف يحتوي المرأة ويفهمها ويفهمها حتى من دون ما تحكي؟ الذكاء الحقيقي يمكن يكون بالتصرف. فاليوم نريد نسأل سؤال يمكن شوية يعني نسبة جدل إن صح التعبير، من وجهة نظر الرجال منو هي المرأة الذكية؟ وبالمقابل من وجهة نظر النساء من هو الرجل الذكي؟ هل الذكاء أساساً يعني تعرف شلون تكسب الطرف الثاني؟ لو تعرف شلون تخليه يحس بالأمان والاحترام بوجودك بحياته؟ وهل أكو فرق بين الشخص الذكي بالعلاقة والشخص اللي يتلاعب بالعلاقة؟ خلونا نتكلم اليوم، الرجال يحجون عن المرأة الذكية والنساء يحجون عن الرجل الذكي، ونشوف شنو راح تكون الإجابات والآراء على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أحبابي، إذن اليوم نتكلم عن من وجهة نظر الرجال، يعني أحيانا الرجال يلومون المرأة اللي مثلا أنه تدقق في جانب معين، يعني في جانب معين من حياتهم دون الاهتمام بجوانب أخرى تهم العلاقة وترتكز عليها. مثلا تهتم بالجانب المادي بس ما تهتم بالجانب المعنوي، بنفسيته، اليوم ايش بيه، اليوم ما مرتاح هو، او اليوم ليش سعيد. او يعني اكو نساء بالمناسبة، احنا بديناها بانه هي مو بالشهادة، ولا اكو نساء يعني غير متعلمات بس تفهم الرجل جدا، تفهم الرجل جدا. إذا تتذكرون يعني السينما المصرية قدمت أفواه وأرانب، الفيلم العربي الأشهر يعني اللي هو لفاتن حمامة ومحمود ياسين وآخرين، هو كان مرتبط بإناس الدغيدي، كان من الطبقة الأرستقراطية، وهي فلاحة فاتن حمامة، بس بعدين انتقل ترك هذيك اللي هو على علاقة حب المفروض، وطبقيا يعني من نفس الطبقة، وحب فاتن حمامة، وجد بيها الإنسانة الرقيقة

0: عليه الاعتماد، محترم، رجال بمعنى الكلمة، وشافته أنه هو هذا مؤهل أفضل من غيره اللي هم قد يكونون على مستوى اقتصادي أعلى وتعليمي وإلى آخره. فبرأيكم الرجل شنو أول صفة تخليه يقول هذه المرة ذكية؟ نستقبل اتصال الأول. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون تبان؟
0: يا هلا.
1: شلونكم يا هذا الحر؟
0: هلا والله رياح. رياح لو لا؟
1: لا لا لا.
0: تشبه صوته. أهلا أستاذ عمر، تحياتي للأستاذ رياح، وهلا والله. شلون الحر وياك؟
1: الحر هسه زين.
0: زين.
1: 12 بالوحدة الظهر.
0: يبدي.
1: أنا 12 بالوحدة تجي من النجف للناظرة هي.
0: يا عيني.
1: شلون أجواء رومانسية.
0: الله.
1: شلون سمومة.
0: زين. الله يحميكم إن شاء الله. و أستاذ عمر، من وجهة نظرك شنو أول صفة تخليك تقول هذه المرأة ذكية؟
1: تلزم لسانها.
0: اللي تلزم لسانها.
1: اي وقت المشكلة، وقت العصبية، رجل عصبي.
0: اي
1: بس تمارك لسانك 10 دقائق. حياتك سعيدة. بس صادت الرجل أو حكيت بشاية زايدة، خربت الحياة. ما تمل شهادة أو مشاهدة.
0: زين، ليش ما يلزم لا لا. هو ليش ما يلزم لسانه؟
1: هو عقله واقف طالع من 7 الصبح للسبعة العصر في سبيل يوفر عيش كريم، وانت قاعد البيت على التبريد. طيب مجال شوية.
0: زين.
1: يعني ضغوطات الحياة.
0: اي يعني المرة الذكية اللي تعرف
1: ضغوطات الحياة.
0: اي
1: على الرجل وعلى المرة صراحة نحكيها.
0: على الاثنين صارت.
1: لا أكثر شيء. لا لا لا. كل شيء مساواة، بس بالمعيشة مو مساواة.
0: ليش هسه المرأة
1: رجل المرأة سواء بين الرجل والمرأة
0: هسه المرأة تشارك الرجل. أستاذ عمر من فضلك من كرمك.
1: أي لا
0: الآن شاركي. الزمن اختلف، صارت المرأة تشارك أي. الرجل على الأقل إذا ما اشترت للبيت هي شايلة نفسها.
1: مو يعني حتى أوكي شايلة نفسها معناتها شاركت بكل شيء، لا مو لهالدرجة. بس العمل اكثر والتحمل اكثر والرجل. صح انا غلطان؟
0: والله اني اشوف الرجل يعني صح هو عليه مسؤوليه، بس اني اشوف الحمل قل عليه في هذا الزمان بصراحه. يعني
1: مو كل العوائل.
0: اي طبعا اكو
1: عوائل شايله ويا نص الحمل، اكو عوائل لا هي قاعده بيت ساكت. النقطه البدايه انه الرجل متحمل ترى هوايه، مجرد لزمه ثانيه ولا تشي حاجه زايد والحياه تمشي. مو صعبة.
0: تمام.
1: أنا غلطان.
0: يعني الرجل يحب المرة اللي تناقشة بكل شيء، لو اللي تعرف شلون تختار.
1: تختار الوقت اللي تناقشة به.
0: شنو الوقت اللي تحبون؟ لحظة. شنو الوقت اللي تحبون المرأة تناقشكم به؟ أي وقت تكونون أنتوا يعني. عندكم سعة صدر، ريلاكس، هذه الأمور، شو وقت؟
1: من ترجع من الشغل تنام وتبعد.
0: اي
1: تبلش يعني لو تتغدى أو تبعد يعني ويا العائلة صوت فيه، مو الرجال جاي عصابة تلفونه وانت تشيل لك لك لك لك لك لك.
0: اوكي نورت يا غالي. الله ينطيك العافية، نورت أستاذ عمر العزاوي، شكرا لك. ناخذ اتصال بعد. لا عندنا بريك. يلا بريك 8:30 وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على
2: وياكم الرشيد وياكم من الرشيد أف أم صباح الخير.

أهلا بكم مستمعينا، متواصلين معكم وبانجور، ونتكلم اليوم عن قياسات الرجل للمرأة الذكية. ما أعرف هو أساسا هو يهمه تكون ذكية؟ أنا أشعر يعني أو مو أشعر يعني لمست بصراحة من خلال يعني الشواهد اللي أمامي، شفت الرجل العراقي تحديدا ما يهم المرأة ذكية، يهم المرأة بالعكس أن تكون ما تفهم كل شيء، يعني لأنه إذا فهمت كل شيء ما بصالحة، يعني خليها تعرف تربي ابنها مثلا، تدير البيت، تعرف شلون تطبخ، تعرف شلون مثلا، بس أن تكون ذكية

0: فاليوم أحبابي نريد يعني إجابات مو مثالية، نريد الصراحة، لأن كل واحد من عندنا يعني عنده تعريف مختلف عن الذكاء. أوكي، الرجل شنو اللي يخليك تشوف المرة ذكية، والمرة شنو التصرف اللي يخليك تقولين هذا الرجل يعرف شلون يتعامل ويا المرة. أوكي، راجعي لكم وحياكم الله وياي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: صباح الورد حبيبتي.
1: كان الصحة وياك شهد.
0: أهلا حبيبتي شهودة، احكي وياي من التليفون شهودة.
1: أوكي، هسه تمام؟
0: كلش تمام. هلا بالغالية، شو أخبارك؟
1: هلا بيك، الحمد لله. شلون حضرتك؟
0: هلا وحبيبتي.
1: سبحان، أنا أول مرة أتواصل صراحة.
0: على العين
1: يعني
0: وعلى الرأس.
1: قبل إنه أتواصل، بس هسه الموضوع جذبني كلش.
0: يا هلا حبيبتي.
1: حبيبتي، وخاصة الاتصال اللي قبلي. مع احتراماتي كلش إليه.
0: زين.
1: بس الرجل الذكي هو الرجل اللي فاهم مسؤوليته، وفاهم هو شنو دوره، وفاهم شنو الفرق بين الرجل والأنثى.
0: الله، هاي الأخيرة
1: يعني.
0: بوم.
1: يعني الله خلق الرجال بكاريزما وبشخصية وبتحمل ثاني غير الأنثى تماما. يعني هو خلق طبيعته يتحمل، يعني هاني أشوف هاي الشغلة نفسية اللي هم مسويها لنفسهم، إنه الرجل عصبي. لا، الرجل مو عصبي، الرجل الله خلقه يتحمل، والأنثى صراحة حقا تدلع. يعني هذا مو هذا الله خلق هذا الشيء بهاي الطريقة. فأنا أشوف إنه الرجل الذكي غلط إنه يقارن نفسه بأنثى هي انخلقت بطريقة ثانية، بهرمونات ثانية، بتفكير ثاني، ومثلا يقول أني طالع وهي قاعدة.
0: تحسين
1: هو بالعكس، كل ما كان أذكى كل ما كان زوجته مرتاحة أكثر، أو
0: يعني
1: أو المرأة اللي
0: يعني ممكن ممكن شخص يكون ذكي جدا بالحياة العملية بس غبي عاطفيا.
1: ممكن جدا جدا. لأنه الصراحة يعني إذا هو كان ذكي يعرف شلون يحتوي المرأة اللي بحياته، يعني يفهمها بدون ما تحكي.
0: حضرتك
1: يعني صراحة زوجي هو هذا، يعني أنا يعني بدون ما أحكي، بدون ما أفكر، يعني مجرد استوني ضجيت يعرف من صوتي، من نبرة، من نظرة، قبل يسألني مثلا ليش ضايجة، ايش بيك، يعرف شلون يحتوي
0: يعني الموضوع. يحكي وياك يلح اللي يفضفض عنك، يهدئك،
1: يلح يروح يجيب لي شيء، حتى لو يعني شغلة بسيطة، شفت ضايجة جبت لك، خل نطلع، خلي هاي. ومع ما أنا ما حاكي مرات، أنا ما أعرف بنفسي، تدرين إحنا
0: تجينا
1: حالة ممكن نضوج وما ندري، يعني لو تفاجئي تحسي روحي ضجتي.
0: زين، بالمقابل بالمقابل شهودة وبتجرد تام، يعني هو شنو قياساته؟ يعني قلتش في يوم ما أنت ذكية شهد وعاجبة هذا، يعني أنت ذكية وياه، هو قلتش شهد أنت ذكية ومقدر هذا الموضوع، ولا أحيانا الرجال ينزعجون من ذكاء قريناتهم؟ يعني
1: صحيح احنا اكثر من مره حاشين هذا الموضوع. ينزعجون، لكن اكو بعد تبقى حسب شخصيه الرجل هو، يعني اكو رجال هو ما يحب انه تكون مراه نقول ما تفهمه. هي بوادي، هو بوادي،
0: صح.
1: فهو دائما يقول لي انه انت ذكي، يعني بالمقابل افهمه بسرعه.
0: حلو.
1: يعني اشوف انه هاي انه اذا اكو ذكاء بين طرفين راح يصير توافق، لكن الرجل الذكي هو المسؤول الفاهم دوره. بنفس الوقت يعني المرأة الذكية أيضا هي اللي تفهم أنه شلون يعني شوك تحكي صحيح، أنه هاي المكالمة قبل شفتها كلاوة صحيح، شوك تخلي ستوب الموضوع معين.
0: طيب، راح أسألك سؤال مهم جدا. طبعا كل اثنين سواء متزوجين أو محبين أو يعني وتفر اليوم، إذا حدث خلاف معين، إذا اختلفتي وياه، شنو الطريقة اللي تخليش يعني تحترمين وتقولين حتى يعني لو ما أقنعني برأيه ولكن يعني هو على حق أو هو يستحق أن أحترم رأيه في هذا الموضوع؟
1: بالنهاية أنا يعني مثلا إذا نحكي بموضوع إنه موضوع محتد أو عصبية وهاي أنا يعني عادة ما أجاوب، أخلي الموضوع يبرد بعدين نرجع نتناقش فيه بهدوء. فبهالحالة يا ما أقنعه يا ما يقنعني، مرات حتى لو ما مقتنعة بالنهاية أنا يعني احترامي إله وحبي إله يعني يدفعني إنه أسمع الكلام خلاص، صحيح مع ما أنا جدا جدا أعاند بس هو دائما يعرف شلون يقنعني وهو هذا الرجل.
0: أنت يا برج
1: الأسد.
0: الأسد هي شيء مستحيل، الأسد ما يخضع.
1: لا لا أنا ما أخضع، ما أقول لك أخضع، لكن
0: عقلك كبير. عقلك كبير أحسنتي.
1: أي أي إنه أكو شغلات ما تسوى، يعني أصلاً أقول إنه هاي الشغلة ما تسوى، يعني ليش ده سبب مشكلة بحياتي أو يعني أسبب أوقات مو حلوة بسبب شغلة تافهة.
0: والله وعشتي وأنتي فعلاً مثال المرأة الذكية. سعيدة بوجود نموذج حلو طيب مثلك، وسعيدة أنه سمع الصوت الشهودة
1: حبيبتي. يعني أشكرك إن شاء الله تكون على تواصل
0: بانتظارك يوميا حبيبة قلبي.
1: حبيبتي أشكرك.
0: شكرا شكرا يا شكرا يا غالية. تحياتي لأبوم شاري يقول صباح الغلا على أم السلاطين، الرجل لازم يكون كريدت كارد يكون محترم. تحياتي، هو محترم على طول يعني، مو هو ما يصير يكون ما عنده فلوس وما عنده أخلاق. والله أحيانا يعني حتى ما بيشوفه، أو أحيانا يكون مثلا عنده أخلاق بس ما عنده فلوس، فهذا ممكن يعني بأخلاقه بقلبه الطيب بحنيته المرأة تتعايش معه. أو أحيانا هو بلدني كلهم بس عنده فلوس، أكون نساء تقول لك شعلة يبيك ويا به خلي صيحوا، هذه المهم الكريدت كارد مالته أوكي، وغيرها وغيرها من القياسات طبعا تختلف. بس إحنا نحكي عن المنطقيات، عن الأمور الحقيقية، يعني العلاقات المتوازنة، كيف المرأة ممكن أن يقول عنها الرجل والله هذه مرأة ذكية. نأخذ اتصالات أخرى، طبعا قطع الاتصال ويانا، نأخذ اتصالات أخرى. عندنا مشاركة من وردة حمراء. صباح النور والسرور يا قلبي، صباحك راحة بال وفرحة ما تفارق قلبك، الله يجعل يومك كله خير وبركة ويحقق لك كل أمنية حلوة يا رب. شلونك اليوم حبيبتي؟ يعني زينة دامك بخير يا حبيبة قلبي. شكرا لهذا الكلام الحلو والطاقة الأحلى. وناخذ اتصال. مرحبا.
2: عدم تقدير ناسك بالك تجربة ترجع وين صورهم تشعر بغربة،
0: الله
2: التجمعهم مصالح ذيك ماشين ناتجهم ضرب بتوجع الضربة.
0: الله،
2: هاي الناس ما مخلوقة من طين،
0: زين
2: الطبع تراب يفرح بيدك الشربة.
0: الله،
2: الياكل ثمر طيبك طبعه معروف، يشكر بالشجر ما يشكر التربة. لا تعيد اي فضل ويا لي مكرون، وادم صعب على احسان تتربى، اللي يعيشك حربك في صبرك وياه سلامك عيش أحذر تدخل بحربه.
0: حلو،
2: حط يمك خريطة لبعض الوجوه دليل الرجعة واضح من حفظ دربه. مو شرط القريب يكون وياك، البعيد وروح يمك يوصلك قربه.
0: الله،
2: احفظها القواعد هاي ترتاح، الجايب نظرة منك تقدر تعربه.
0: الله،
2: ابري ذنتك كل احنا ماشيين، باكر بالحساب معلق الرقبة، باكر بالحساب معلق الرقبة.
0: الله، ابو مؤيد الغالي
2: صباح الخير ماموري،
0: صباح العافية والشعر الحلو والروح العراقية الاصيلة.
2: شدوا العيش ماموري، انا اليوم طبعا متأخر على الدوام، كلش متأخر.
0: الشاعر الغالي راجي مياح الورد، هلا بهالطلة المباركة، حياك الله يا عيني.
2: أنا طبعا حصلكم بس بيه بيام اللي تأخر بيها من الدوام، لأنه بس ما نواصل الدوام فما لحق عليكم.
0: زين، راح أسألك سريع حتى من أخرك أكثر. موقف واحد خلاك تحترم شخص وتقول هذا الإنسان ذكي بالتعامل، أو تحترم امرأة شنو كان؟ صرفت في التصرف ذكي معك.
2: والله هو التصرف الذكي انه اني ما اخلي الشخص المقابل ما يخلي بداخله اشياء عني، دائما يواجهني. يعني يحاسبني اول باول، ما يخلي تراكمات بينه وبينه، اذا يريدني ويحبني ويريد يتعامل وياي دائما يخلي الاشياء بينه وبينه الحساب اول باول.
0: ها ما يبيتها،
2: ما يبيتها بالضبط. يعني ليه صاحبه دائما يحاسبك اليوم على قولته انه
0: زين. مو اكو راي يقول لك الرجال يعني خلقه ضيق، ما يحب يسمع، يضوج مره تنكت
2: قصد العلاقه بين الرجل والمراه.
0: نعم
2: اي الرجل بصوره عامه يصح هذا الطبع.

0: والحل
1: دائما يحب كلمته هي الماشيه.
0: اوكي
1: الحل الحل الصبر.
0: الصبر على طالبي طلبه طالبي بنذوره. يا غالي اتمنى لك دوام هين.
1: سلام اموري فدوى العين. سلام اموري
0: الطله الحلوه.
1: سلام وتحياتي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. ابو مؤيد العزيز شكرا لك يا عيني. ناخذ اتصال بعد. هلا والله.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
2: صباح الخير عليك وصباح الحب عليك وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الورد والطيبه من وياي.
2: يرحم والديك وياك وسام القريشي من الدوره.
0: يا هلا يا هلا.
2: بيتكثر
0: وين هالغيبه استاذ اسامه؟
2: والله ستبان شوي اطلع ويا الاذان عندي عمل صاب الصبح.
0: اي
2: شغل فما لحق يعني.
0: يا هلا
2: متي هاي الفتره اي بالله.
0: بشرني حزوقه شلون صارت؟
2: والله ستبان رحت عليها للطبيب وطاني علاج وانا تشلم عندي 3 ايام تبقى 4 ايام.
0: يا الله
2: هاي دائما هيك.
0: طبعا احد الدكاتره من المستمعين بعث لك بوقتها بس ما سمعتنا يمكن كنت نازل دكتور سلمان.
2: نعم.
0: بعث لك الدواء في حينها بس يلا المهم
2: ما سمعت. الله يرحم والدي. الله يرحم والدي.
0: يا هلا استاذ وسام القريشي
2: عزيزه وغاليه ستوان.
0: الله يعزك
2: وجميع المستمعين بالله.
0: الله يبارك فيك. واليوم اريد تجربه من كتابك يعني كيف ما هي قياساتك للامرأة الذكية المريحة اللي الرجل يشعر بالسكينة معها وبالمقابل أيضا تتكلم عن الرجال يعني الرجل الذكي هو من هو يعني؟
2: والله سبحان الرجل الذكي دائما يعني مميز بعمله مميز ببيته عنده ذكاء بعمله
0: يعني الرجل الذكي هو الناجح في عمله اللي
2: طبعا دائما اكيد
0: ما اكو هواية ناجحين في عملهم فاشلين كازواج او كاباء
2: ازواج ما يعرف يتعامل ويا زوجته ما يعرف يتعامل ويا اولاده يعني عنده غير تعامل ببيته. هواية اكو ناس بعملهم شطار ببيتهم فاشلين.
0: ذولا مو اذكياء
2: لا مو اذكياء يعني هو ذكي بعمله بس بالبيت هو يعني ضعيف كلش.
0: زين
2: نعم.
0: حضرتك ان شاء الله انت من رجال الاعمال الناجحين واسال الله لك التوفيق. كيف وازنت بين عملك وبيتك وقدرت ان تكون علاقتك بالعائله وبالعمل متوازنة يعني أنت شخص مريح للجانبين؟
2: والله الحمد لله ستبان أنا دا أشتغل بعملي بس المشاكل مالتي مال العمل ما أجيبها للبيت.
0: حلو.
2: البيت همين إلى الاحترام شيء الأولاد يعني أنا نهار كامل طاير من الصبح لليل هاي ساعتين خلى طب للبيت شوية يعني يعني كلام. وهي بالمقابل عندي زوجها مشاطرة ومحترمة وتعرف شلون تاخذ من عندي الكلام بأوقات براحة.
0: حلو.
2: يعني
0: حلو.
2: كتبات بيناتنا الحمد لله وشكرا.
0: ممتاز ممتاز. برأيك الذكاء هو أن تعرف كل شيء لو تغض النظر عن بعض الأشياء؟
2: والله صدقان أنا يعني ويا جهتين يعني بس يعني حاليا الذكاء مريود 100%.
0: هسه الذكاء مريود لو التطنيش مريود.
2: لا الذكاء خصوصا بالعمل اذا عندك التزامات وعمل يعني شويه مجال السمعه مجال الالتزام ويا الناس هيك يعني انا على عملي نطاق عملي دا احكي لك.
0: زين
2: اي نعم.
0: اتمنى لك الموفقيه والسعاده و
2: نفس الشعور. أشكر أشكر
0: الله يبارك فيك وشكرا للطلة الحلوة أستاذ وسام الغالي.
2: أشكر ستبان وريد ستبان من تاخذ الفاصل تحياتنا للمخرج يريد ياس خضر طالعين لي يعني سمعنا اليوم.
0: والله ليش لا
2: مال زرنا الولايات كلها
0: أوكي تدلل.
2: شكرا جزيلا.
0: هلا بالغالي شكرا لك. ناخذ اتصال بعد. بانجور
3: بانجور
0: ابو رضا. هلا بالغالي شخبارك انت؟
3: الله والله الحمد لله والشكر نعمه فضيله من رب العالمين. استاذ وسام شلونه بشريني شخباره؟ سمعت انه تزوج مره ثانيه ايش وصلني خبر؟

0: شلون؟
1: سمعت خبر بأنه أخذ وحدة ثانية أستاذ وسام.
0: لا ثالثة، شنو ثانية؟
1: ها العفو، العد أنا غلطان، أخباري قديمة.
0: وهو في طور البحث عن الرابعة.
1: إن شاء الله موجودة، موجودة نايمة بألمانيا. نعم فضيلة. يدلل وسام، يدلل.
0: وياها الفيزا والمصاريف والهذي كاملة؟
1: كلش، حتى فلعته ومسمح بال
0: تعال تعال، راح عافي البرنامج. يا عيني، حياك الله يا ابو رضا الغالي.
1: الله يسلمك يا اخيتي، شلون اخبارك؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وان شاء الله انت اخبارك تكون تمام.
1: والله الحمد لله والشكر، نعمة فضيلة.
0: يقول يعني وسام، وسام يقول ترى أني جاهز بس محتاج دفعة بسيطة. ما تجي الدفعة وتخلصنا.
1: خادم للطيبين. قل له ماكو مشكلة، نقدر نسلف. والله أبو أستاذ وسام على راسي، والله يا عمي شو نسوي من العراق التضار؟ تعال من ألمانيا والحسين تتونس أحلى وناسة.
0: زين. سؤال، ليش الرجل العراقي حبذ المرأة البسيطة اللي خلينا نقول من نسائنا المحترمات من القرى والأرياف على المرأة المدنية، عن المرأة القارئة المطلعة؟ ليش؟
1: والله هو فرق شاسع بين بنت الريف وبنت المدينة. بنت الريف متعودة تقعد الصبح تحضر الشغلات الأكل والشرب، يعني وتطلع يعني على باب الله. سعدنا هنا بألمانيا نفس الشيء، موجود عندنا بنات الريف يقعدن الصبح يرحن الشغل، يشغلن التركتر، يحرثن القاع، يحصدن. هم يعني النسوان والزين تسوي،
0: يعني أنا أقصد تفكيرا وعقليا.
1: بعد تفكير مرة بنت الريف مو مثل بنت المدينة،
0: يعني تكون أبسط. قصدك أبسط؟
1: أبسط إيه مرة بسيطة يعني. ما عدها أي شيء، شو يعني قابل عدها واتساب؟ ما يعرفون هاي السؤال
0: يشبير واتساب،
1: ولا ما أعرف أسب لا لا أقصد يعني مثل ما عدها موبايل وتقعد على التيك توك وتتفرج وهذا ما أريده، وهذا تجيب لي بشتلي وأريد هاي الكريمة اللي أشوف يعني. بس ما أعرف هسه بالجديد شلون حالة الريف مثل قبل أيام قبل، لهم مختلف الوضع ما أدري يعني.
0: زين. احنا اليوم نحكي عن المرأة الذكية في قياسات الرجل، والرجل الذكي في قياسات المرأة. المرأة الذكية تخلي الرجل أقوى، صح أم خطأ؟ لو تنهك أحيانا يتعب منها. يقول شنو
1: طبعا. بس هي أكو، شوف يا ستمان، أكو مرأة إذا تسوي لك البيت جنة تسوي جنة، وذا البيت ما أدري تسوي جنة لو حسم، لو تجيبين ماء القارون وتحطينها قدامها ولازم تطلع عيوبك.
0: يجوز ما تعرف شلون تسوي جنة، ما تعرف، لأنه أنتوا رتوها تكون بسيطة، مو متعلمة، مو مثقفة.
1: لا أنا من زوجتي والله أحسن من عندي صراحة، ما قصر من 25 سنة بألمانيا، والله تقرأ ألماني وهي تدرس الجهال إنجليزي ألماني رياضيات، هي تدرس يعني. ما بالعكس، أنا أحب المرأة المتعلمة، بس هي إذا مرأة متعلمة وشال عقلبك، عرفتي؟
0: أي
1: يعني مو المشكلة، مو هنا المشكلة، بالمرأة يعني. مو يعني أكو نسوان شلون تمرمرج، حتى لو أنه دارسة وفاهمة ودكتورة، بس ما تعرف شلون الطب للرجال، ما تعرف شلون الصيغ الحياة، ما تعرف شلون السهل الحياة للرجل.
0: هذا سؤال مهم أستاذ أبو رضا. يعني الرجل يكره المرأة اللي تصعب حياته؟
1: طبعا. أنا هسه أنا صراحة مو مرتي مريضة، إذا صعب على حياتي والله أكره الدنيا كلها.
0: تكرهها هي؟
1: والله العظيم حتى أكره هي صراحة، ما تكذب عليك. لأنه أنا رجل صريح اللي بقلبي على لساني، ما تكذب عليك.
0: ليش تكرهها فوق ما تحبك؟
1: لا هي تحبني، هي تحبني أكيد، تحبني مرتي، بس هنا أكو أمور ستبان الرجال ما يتحمل، يعني ضغط ضغط ضغط، آخر شيء إلى يوم ينفجر وإذا انفجر يعني أجد من القنبلة النووية.
2: فجرتهم يا رب. إيه زين. والله شنو انتو تردون بالمسطرة؟ لازم الشيء اللي يعجبكم، ولازم الكلمة تحسب الف حساب، ولازم تقدم مقبلات للكلمة، ولازم
1: لا والله ما يصير. والله العظيم انا منها، انا بالقرآن الله شاهد علي، انا مو من هذا النوع. انا ابد نهائيا ما لي دخل. قبل كنت ادور هاي السوالف بس ما لي غرض نهائيا. عايش حياتي بسيطة الحمد لله والشكر، عندي صحة وعافية، أشتغل، أرجع للبيت، زوجتي صحتها زينة، جهالي أولادي أولادي بخير، نعمة فضيلة من رب العالمين. وزوجتي من النوع اللي مو ذيك اللي على قولتنا متطلباته هواي، لا قليل الحمد لله والشكر، نعمة فضيلة على قد على قد الحال، يعني تعرف الوضع هي وشنو وضعيتنا وكذا على حسب الأسرة.
0: تمام. الله يأنسكم ويديم هذه المودة والتفاهم بيناتكم. شكرا يا أبو الرضا العزيز.
1: ما التفاهم ومودة بالضيء بتنشد عليه قاعدين يمنه تقولي لا والله راح تصير حرب العالمية الثالثة.
0: صدق هو هذا الحب، هو هذا الحب.
1: اي طبعا هو ذا أبو مشاكل ما تقدرين تعيشين.
0: اي والله المشاكل ترى هي يقول لك ملح العلاقة، بس من الزيت ترفع ضغط العلاقة، ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا سامح الله.
1: نص المشكلة كبيرة عادة ما أناقش، أشغل سيارتي وأطلع
0: هذا
1: الوضع بعدين أرجع البيت.
0: وهي عادي تشغل سيارتك وتروح وهي عادي تسكت؟
1: هي عادي ما له دخل، شوفني متعصب أشغل سيارتي وأطلع. يوم ما نتحاكي يوم الثالث ترجع الامور طبيعيه، ها هي انتهى. بس مره واحده كذبتني كنت اسولف ويا واحده بعلم السلاح،
0: لا اله الا الله حرق. شو صار ويا على
1: السلاح؟ يلا
0: الله يساعدها، الله يساعدها على ذيك اللحظه.
1: اي والله العظيم اخذ لا اشترى، اعرف شلون اراضيها والله، بس ماني قصد والله العظيم.
0: مو انت لا هي ما فاهمتك انت.
1: ما اطول عليك بال والله العظيم، ما اطول بالقران. عبالي وحده من اقاربنا.
0: ها انا عبالي ده تشكيلها يعني، لانه ما تريد تجيب همك الام رضا فتفضفض الوحده اخرى.
1: لا والله عبالي وحده من اقاربنا الله الشاهد عليه، كنا انا نفسي
0: ادري من اقاربك كلمه كلمتين وتعرفها مو لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا.
1: لا والله ما كتبت.
0: اكيد سويت نفسك ارمل وتعبانه نفسيتك. ليش تعبانه؟
1: سلمت عليها وقلت لها منو حضرتك؟ ما جاوبتني. اخر شيء دزيت لها توماس شبلي، قلت هل بيت الله تجاوبني؟ قلت تجوز واحده من اقاربنا جاي، شلون تضحك وياك يعني تشاق وياك؟ يعني اقاربنا بناتنا يعني من صفحتنا مو من صفحه اهله، دائما يحبون يشاق وياك. صراحه ما تكذب عليك، يسوون ايميل جديد ويتراسلوا. وانا رجال يعني شلون قلبه قلب والده.
0: والله واضح جدا. شكرا. شكرا يا ابو رضا الغالي، نورت. شكرا لاتصالك. احبابي حنروح بريك التسعه، بانتظار اتصالاتكم ومسجاتكم ان شاء الله بعد البريك، هم انتظرونا
3: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
8: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
9: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

تحية لوسام القريشي المحترم. ما لقينا ذيك الأغنية، اخترنا لك هذه حلوة ها. إن شاء الله عجبتك، وشكرا وسام ماجد كذلك. ورجعنا معاكم أحبابي لساعة 10. بانجور.

0: نرجع إلى موضوعنا، هل الرجل يحب المرأة الذكية لو يحبها المرأة اللي يعني مو ذكية كلش؟ يعني يريدها على قدر من الذكاء تكون، يعني تعرف مثلا أنا مرة يمكن سمعت أنه واحد قال أنا أريدها تقري جهالها بس تعرف تقري جهالها وتعرف أنه تخلي زاهي بالأكل، يعني بتخلي يا ولك مرة تخلي زاهي بالأكل. يعني ما يريدها تفكر بحركاته بأشياءاته، يعني ما تعرف. فمن هي المرأة الذكية في حياة الرجل، ومن هو الرجل الذكي؟ الرجل الذكي هو اللي يحافظ على يعني على أنثى، اللي يعرف شلون يتعامل وياها، اللي يعرف شلون يستوعب جنونها، أحيانا يستوعب مثلا يعني مرات ترى عقل الإنسان يصغر، والله أكو مواقف الإنسان يصير بيها ما يعرف يفكر، فعليه أنه هذا الموضوع يعني يقع على عاتق الطرف الآخر بحياته، عليه أن يستوعبه يحتويه. إيش قد بيكم تردون احتواء؟ الله أكبر. إيش قد جربتوا اللي حد الآن ما حد يحتويكم؟ أكو ناس تتحمل، ها؟ يلا خلينا ناخذ اتصال. بونجور،
1: صباح
0: الحب.
1: مرحبا، شلونك؟
0: يا هلا.
1: أنا مستمع دائما طبعا، بس أول مرة أشارك.
0: كل الهلا حبيبتي، شنو اسمك؟
1: الله يسلمك، رشا.
0: أهلا يا رشاوي،
1: هلا بيك حبيبتي. صراحة لفت انتباهي الموضوع، يعني كلش حبيت أعطي رأيي به.
0: يا هلا،
1: الله يسلمك. الرجل القوي اللي عنده ثقة بنفسه أتوقع يختار مرأة قوية، لأن هو ذكي، فالمفروض يختار مرأة قوية لأن هذه حتساعده بالحياة، حتكون شريكة صحيحة، شريكة فعالة بالحياة. أما الرجل القوي اللي ما عنده شخصية أو ضعيف الشخصية أو ما عنده ثقة بنفسه راح يختار مرة قوية بس حتى يهدها ويعزز ثقته بنفسه.
0: الله أكبر.
1: من يشوف إنه هو سيطر عليها وهدها، يعني هد طموحها، هد آمالها مثلا.
0: نعم.
1: يعني أما الرجل المودكي خلينا نقول برأيي ما راح يهمه إذا كانت قوية، وما راح يعرف إذا هذه قوية أو مو قوية. زين. أما بالنسبة للمرأة الذكية فأكيد تفضل إنه تختار الرجل القوي، قوي الشخصية. طبعًا هنا أكو يعني فد شيء أحب أناوه عليه، إنه هو شلون يكون الرجل رجل، يعني.
0: أحسنتي.
1: شلون المرأة تشوف الرجل هو رجل؟
0: نعم. شلون؟
1: برأيي الرجل يكون رجل لما يعرف شلون ينفق على عائلته بشكل صحيح، ما يكون أناني فقط لنفسه. يعني فكر عند عائلة مسؤوليته هاي العائلة.
0: نعم.
1: من أساسيات هذه مسؤوليته إنه يعرف ينفق عليهم. أي رجل يعرف احتياجات زوجته وأولاده وعائلته فهذا رجل حقيقي. الرجل اللي ما يعرف احتياجات بيته وزوجته وعائلته فهذا مو رجل.
0: زين.
1: ولهذا نشوف هواية مشاكل وهواية زواجات تنتهي.
0: نعم.
1: لأن المرأة ما راح تقدر تشوف هذا الرجل هو رجل حقيقي إذا ما يعرف ينفق عليها.
0: صح.
1: ولهذا أغلب الحالات الطلاق والمشاكل اللي تكون بسبب الإنفاق بصراحة.
0: حضرتك محامية؟
1: حتى لو أي نعم. حتى بالشرع يعني رب العالمين ربط الرجولة بالإنفاق. فموضوع الإنفاق جدا مهم.
0: زين.
1: ممكن رجل قوي يزوج مرة قوية على نفسها وما محتاجة، ممكن هاي المرة توفر لنفسها كل شيء بس راح تبقى بداخله، وهي ذكية ما راح تبين لأنه هي ما شايفته مو رجال. بس هي بداخلها دا تحس انه مو رجال، لان هي هي معتمده على نفسها، هي دا تصرف على بيتها وعلى احتياجات اولادها، مع العلم يكون هو متمكن.
0: نعم.
1: بس ما عنده رجوله.
0: هسه احتمال ست شهد رشا، احتمال هسه كثير من الرجال دا يسمعونا يقولون باع شلون راحوا على الماده، فكروا هم ماديات، هم يردون فلوس، هم يردون انفاق، هم يردون الرجل دائما في طور انه يقدم يقدم يقدم، ينطي ينطي ينطي. يعني اني مو رجال، اني مو رجال بعينك الا اذا انطيك فلوس.
1: لا مو ينطيها هي الها، ودا ينطي الها والعائلته، هي شلون تمشي هذا البيت بدون انفاق؟ صح لو لا؟ وبعدين هذا واجبه، هي مو المره ماديه بس شلون تمشي، شلون هي البيت مثل الشركه، شلون تمشي هاي الشركه وهذول الاطفال خلينا نقول هم موظفين او نتاج هاي الشركه، يعني زين شلون تمشي هاي الشركه بدون انفاق؟ اكيد راح تفشل. يعني
0: احسنتي،
1: هو مو موضوع مادي، هو مو موضوع مادي، وهاي مو المره اللي تشوف الرجل المفروض ينفق وتريد منه فلوس. ما احنا دنقول حتى الشرع ربط الرجوله بالانفاق،
0: صح؟
1: يعني هو ليش قوامون على النساء؟ شنو القوامه؟ معنى القوامه شنو؟
0: ان يكون مسؤول،
1: قيم عليها ينفق، مسؤول،
0: صح؟
1: بين هذه المره اذا ما ينفق عليها رجلها ويطلب منها طلبات ويامرها ويريد البيت على اخر حبايه وهو ما ينفق عليها، يعني هل من المنطق انه هذه تستجيب؟ يعني تستجيب ماكو يعني هيك شيء بصراحه. كل شيء بالحياه هو اخذ وعطاء، حتى علاقتنا مع رب العالمين ترى هي اخذ وعطاء،
0: اكيد مليون بالميه.
1: ماكو رب العالمين ما ينطي اي شيء للبشر اذا مو بنفس بالمقابل لازم نؤدي واجباتنا وياه.
0: كلش صح، كلش صح.
1: الحياه اخذ وعطاء، هذا طبيعي. يعني
0: على الرجال الان، على الرجال الان ان يهتمون بهذا جانب الانفاق، مو لا تعض ايدك وتعطي هالمصرف الا تعيد تجيب الفلوس.
1: يعني عبالك اذا ينطيها هي تخليه ما ادري وين تصرفه بجيبها، ترى المره اذا تنطيها هي تصرف لبيتك ولجهالك، ما راح تسوي شيء. وحتى لو الها اذا صرفت الها بالنهايه هو الك، يعني
0: صح.
1: ما اعرف شنو هالعقليه. فانا بالعكس اتمنى ان هواي رجال يسمعوني ويعيدون النظر وخلي يجربون يسوون هذه الحاله. يعني هو مو بشكل اوفر الانفاق، يكون كل من على
0: ست شهد ولو اقاطعك، العفو ست رشا، تحياتنا الشهودة مرة ثانية طبعا. وست رشا بالمقابل حبيبتي خلينا نتفق، واكيد مار على جنابك كثير من هذه الحالات، اكو رجال ينفقون بالهبل على نسائهم ولكن هم غائبين عاطفيا، محسسها انه هي فقط مربية اولاد، يقولها اشتردي ناني كل شيء موفر لك، كل الحياة الكريمة، بس هو ما موجود، قلبه ما موجود. فهذا ذكي غبي ميلج بخته حظها الفقو.
1: تدرين شنو هذا؟ مشتري راحته وراحة باله بفلوسه، يعني
0: بفلوسه.
1: اي والله العظيم.
0: لا اله الا الله،
1: فلوس وباله مرتاح، يروح شي يسوي خليه يسوي. المهم المره مقتنعه وساكته. فهنا يرجع الاساس لمن يرجع بهذا الموضوع؟ يرجع للمره. الرجل الذكي يختار مره ذكيه حتى تعرف تمشي حياته الزوجيه وعائلته بشكل صحيح.
0: نعم.
1: المرأة الذكية اللي تريد، تشوفي هي خلينا نتفق على شيء، ماكو يعني او بشكل عام خلينا نقول مو ماكو. ماكو زوجة او بنية تتزوج هي مقررة تنفصل، هي كل وحدة تتزوج تريد تكون اسرة وتعيش حياة سعيدة بشكل عام. ممكن اكو حالات شاذة. فالرجل اللي ينفق على المرأة الصحيحة أكيد راح يأخذ نتيجة هذا إنفاقه، يعني بأولاده، بيته، بساعاته. بس الإنفاق أساسي بالحياة، هو مو موضوع مادي نهائياً. أتمنى لحد يأخذ الفكرة يعني. بس هاي حقيقة، حقيقة. سأكون نساء متمكنات تصرف على نفسها، بس مو مثل ما زوجها يجيب لها وردة وهي ممكن بالهبل تصرف على روحها من عملها من شغلها.
0: صح. إذن الرجل الذكي هو اللي يعرف شلون ينفق على زوجته وعلى عائلته يعني بصورة تخليهم ما محتاجين، تخلي هو قوامته مفعلة.
1: بالطبع.
0: نورتيني ست رشا حبيبتي، اتمنى لك الموفقيه وان شاء الله مرافعات ناجحه 100%. كل التقدير لك وشكرا للطله الحلوه.
1: شكرا شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم
0: حبيبتي. شكرا، اهلا وسهلا، تشرفنا. انتوا ليش تصرفون يا اليابا يا اليابا؟ انتوا ليش تصرفون على نسوانكم؟ مو انتوا كلكم طبعا، بالعكس اكو رجال يعني اهلكوا نفسهم على مود عوائلهم، همين ما حلو هيجي يعني، يعني بالمعقول بالمعقول. بس شنو الفايده صرف بالهبل وغيرها وغيرها، انه يعني سفرات حتى امور الرفاهيه، امور رفاهيه موجوده بس هو ما موجود، هو ماكو. بالتليفون حجز لهم طائرة، بالتليفون دزلهم ما أعرف شنو، بالتليفون وانت وين يعني؟ هي هاي المشكلة، الرجل الذكي اللي يعرف يسد كل ثغرة وكل احتياجات تحتاجها المرأة.

0: نستقبل أو ما نستقبل. خلونا ناخذ المسجات الحلوة اللي وصلت لنا. من وين أبدي؟ من وين؟ يلا خلي نبدي من الأستاذ هاني اللي يقول المرأة الذكية هي اللي تملك سرعة البديهة واللي تحسين عقلها مرتب وتملك القرار الصائب في وقت الحيرة. صح زين. عاشق الهدوء، صباح الخير والعافية ستبان الطيبة، تحياتي لكم ستبان. عندي مناشدة من خلال راديو الرشيد. يوم أمس فقد الحاج سامي خليل عباس من أهالي منطقة بغداد البنوق، يبلغ من العمر 75 سنة، مصاب بزهايمر. يا ريت من خلالكم نقدر نوصل له. أنا أحمد سعد وهذا رقمي 077-00-383-716، ولكم الأجر والثواب. 077-00-383-716. فقد الحاج سامي خليل عباس من أهالي منطقة البنوق، رجل مسن مصاب بزهايمر، يبلغ من العمر تقريبا 75 عاما. يعني تحية إلى أبطال مركز شرطة القدس، وأيضا مركز شرطة اللي موجود، مركز شرطة حي سومر كذلك، مراكز الشرطة المحيطة بهذه المنطقة، تحية إلى أبطالها. وإن شاء الله يتم العثور على هذا الرجل بأسرع وقت ممكن. تحياتي لك أخوي عاشق الهدوء. لما حبيبتي تقول صباح الحب والسعادة والجمال الأحلى وأجمل بان وسام الذوق. الرجل الذكي يمتلك حسن التصرف مع الأخ بوعي، ينصت ويفكر قبل فعل أي شيء. المرأة الذكية هي اللي تبتعد عن الدراما وتركيزها على حل الموضوع بكل هدوء. حبيت، حلو، جميل جدا. حربي، بونجور يا حربي.
1: السلام عليكم وصباح الخير علينا وعلى جميع المستمعين وعلى ستبان. شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. ستبان طبعا موضوع اليوم كلش حلو، بس أحب أقول لك أنا عندي فيك كم ملاحظة، يعني مو تعتبرونها ان هاي الشغلة من احكيها مال، لا. الموضوع انه الانفاق اوكي متفقين عليه، والرجال لازم يصرف والرجل لازم يشيل المسؤولية كلها، اوكي هذا كلها اوكي، بس اكو هي مرة حافظ على الرجال وتسوي، واكو مرة لا لا ابالي، ما لها علاقة بالرجال، ينهجن يطيح حظه، عفوا يعني على هذا المصطلح يموت. المهم هي مرتاحة وجيبها فلوس. وبعض النساء طبعا أكو تعب رجلها كله بحلق أهلها وإخوانها، هذا الشيء غلط وهاي صايرة وقدامي، وأنا صحيح. يعني شايفه هواي حالاتي

0: مرات الرجل يعني مو كل شيء ينلام عليه. أنا أكو شغلات هي المرأة تقدر تسوي الرجال، وهي المرأة تقدر ترجع للصفر، ترجع لي ورا 100 طرق.
1: نعم.
0: زين.
1: نعم.
0: شكرا لكم، تحياتي للمخرج، تحياتي لكم، وأحبكم.
1: ألف تحية لك أستاذ حربي. بس أنا أعتقد أنه الرجال هو الرجال، مو تسوي المرأة رجال. يعني إحنا نقعد الربي، إحنا نقعد يعني هو الرجال، هو رجل تربيته بنشئته، أهله ربوا رجال صحيح متوازن، يشعر بالمسؤولية، يعرف شنو دوره بالحياة أمام قرينته، أمام أولاده، أمام جاره، أمام العائلة، أهله، خواته، عمامه، يعني كل من يعطي كل ذي حق حقه. فالرجل هو رجل مثل ما المرة شمرتها مرة، عدلة مرتبة بتعاملها، بعقليتها، بأسلوبها، بقعدتها، بشغلها، بكل شيء. خمان احنا نجي نقعد نربي بعض، يعني ما فائدة الأهل هنا والنشأة وغيرها وغيرها. لا، المفروض هو رجل جاهز. أوكي، هي ممكن أن تصحح بعض المسارات، وهو كذلك يصحح بيها بعض المسارات، ولكن البتل المفروض هو زلمة يعني. نعم. حسن، صباح الخير عليك ستبان الموسوي، وعلى الأستاذ وسام، وعلى جميع المستمعين والمستمعات. دا سمع البرنامج واتصل وما حصل اليوم، ماكو الصوت الطفولي بطريقتك الأكثر من رائعة يا عيني. ستبان، أنا خريج كلية علوم سياسية لسنة 2010-2011، وخريج كلية القانون. واو، الله الله، زين. هذا المقطع جانب من تطبيق المحكمة الافتراضية، وهذا المقطع لحضرتك وليس للعرض. أوكي، هسه أشوفه. أيضا بعث لنا أستاذ حسن يعني مسج صوتي، حياك الله.
2: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات راديو الرشيد. يا ربي صباحك يكون خير وبركة ورزق. بخصوص موضوع اليوم ستبان، موضوعك يعني كلش جميل، ولكن في المقابل كل احنا نقول بالعامية عندنا مثل يقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
1: صح.
2: فبعض الاحيان ذكاء النساء واخواتنا زوجاتنا وامهاتنا، يعني الذكاء الزايد ايضا يسبب مشاكل وكذا. ولكن انا برايي الشخصي المراه الذكيه بان تكون اللي هي اللي تختار الوقت المناسب لطرح موضوع معين، للمناقشه بموضوع معين، سواء كان مع زوجها او اخوها او مع ابوها، لان الرجل عليه ضغوطات الحياه. صح، بهذا الوقت اصبحت المراه ايضا عليها ضغوطات، وايضا تشارك تساهم في مصروفات البيت والتزامات البيت وما مصروفات العائله، لكن يبقى الثقل الاكثر على الرجل. ف يعني المراه لازم تختار الوقت المناسب ان تبتدي تفتح موضوع. انا برايي هذا قمه ذكاء المراه وقمه ذكاء الرجل ايضا، من يريد يفتح موضوع ويا شخص معين او يا زوجه او يا اخ او يا اخت او يا اب او يختار الوقت المناسب، هاي تكون هي قمه الذكاء. وتحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين والمستمعات، اخوكم حسن الزهيري.
1: الف تحيه لك استاذ حسن الجميل. اتفق جدا معك في اختيار الوقت المناسب لفتح المواضيع مع المرأة ومع الرجال. يعني كثير من النساء بصراحة الرجل ما ين عليها، يعني ما ين عليها. المفروض هي ما عندها مثلا بعض الأوقات تكون مضطربة عاطفيا، أو مثلا تكون عندها معاناة متألمة، عندها صداع، ضايجة، حزينة، هرموناتها، شعرها مكفش، ما أعرف شنو. يعني هي بشر بالتالي، فعليك أنه أيضا تقدر حالاتها البيولوجية.

0: اوكي بعض الامور مشيها زين. ليش انت تطلب انه هي لا لازم تداري مشاعرك ولازم هاي، بس هي من مريضه لا لازم تسوي لك الريوق والغدا والعشاء وتنظف البيت والاولاد نظيفين وهي حلوه ومرتبه لازم تجي وجهك يا حي شلونك ان شاء الله زين. لا حياتي اريد فلوس، اريدك سالم ايها العالم عشان كذا. زين عندنا بعد مشاركات حلوة من الأستاذ طالب. صباح الورد علوية. عن أحد المتصلين يقول المتصل يحكي براحته يقول لو صعد بالسطح لو المرة يمهلها. عود يعني من يحكي عن المرة براحته. لا ترى الرجل الذكي هو الرجل الشجاع اللي يجي يقول المرته أو الحبيبته تراني تعرفت على غيرك. زين هو صح، يا إما آخر يوم بالعلاقة يا إما آخر يوم بعمره، وعلى الأغلب هو آخر يوم بعمرك. سلم على الشهداء اللي معاك. زين مصطفى الباشا منورنا، بونجور.
1: صباح الخير يا دكتور رشيد، صباح الخير ستنا. طبعا انا اشوف الذكاء هاي من وجهه نظري، طبعا اشوف الذكاء انه الشخص يقدر تعب الثاني، يعني الزوجه يقدر تعب الرجال من الظروف المناخيه الخارجيه والاجتماعيه اللي يصطدم بها، يقدر تعبه وهذا تكون هو قمه الذكاء. بالمقابل هو هم يقدر تعبها بالبيت، إدارة الأمور المنزلية والأطفال وغيرها. أنا أشوف هو هذا قمة الذكاء، ما أزيد الطين بلة، يعني فوق ما هو تعبان أني أظل أحاسب وأحكي وعاتب. وهو بالمقابل هم كذلك هم ما يشوف إذا أكو تقصير تفصيلة صغيرة هم يظل يعاتب ويصيح وكذلك. من وجهة نظري هذا الذكاء. طيب. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: اهلا وسهلا وصبحك هنا وعافيه ونورتنا جدا. حسن يقول استاذ حسن زهيري مو يجي من العمل تعبان والزحامات وتستقبله اول ما يقعد. اقول لك حمودي مسخن وصديقتي ولدت ولازم اودي لها فضل، وبنت فلان تحولت ببيتها الجديد ولازم اودي لها هديه، ماطور المي احترق وثلاجه فارغه واريد ملابس للاطفال مال البيت. هنا انتهى الرجال، غطيه وقوم غسل المواعين مسح البيت. يعني هاي منو تسوي هيك؟ صدق اكو هيك نسوان؟ والله لا طلقها. يلا حنروح اخر بريك. ممكن اي ممكن
2: شوي وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أهم ما طول اليوم.

0: بكم من جديد في آخر نص ساعة من بانجور على راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتكم الحلوة والغالي المخرج آلاء يوسف، بونجور على عيونك، ونسمع مشاركنا بفويس. هلا والله
1: ستبان، شكرا على هذا الطلاء الجميل. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، واني أتشرف أنه عملت معك، أنت إنسانة مبدعة وراقية وبت أصول، والله العظيم بت أصول.
0: الله يبارك فيك،
1: الله يرحم الوالد، وإن شاء الله الله يوفقك
0: ويوفقك يا غالي. أسأل الله لك التوفيق والحفظ من كل مكروه، وشكرا لأن طمنتني عليك أخي وزميلي الغالي المخرج المبدع آلاء يوسف. لومي تقول حوار المرأة الوعي يعكس ذكائها وحكمتها. أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. يقول نزار قباني: عزة النفس ليست لسانا ساخرا ولا طبعا متكبرا، عزة النفس أن تبتعد عن كل من يحاول يقلل من قيمتك. صح. حسين الشيباني مشاركنا حتوني: بونجور،
2: صباح الخير والعافية
0: يا هلا
2: ستبان الغالي، مشتاقين. صباح الخير على تاجر الرشيد والمخرج والمستمعين. المرأة الذكية أنا برأيي هي اللي تقدر تفرض رأيها بطريقة دبلوماسية على الرجل دون ما تحسسه أنه هو أقل من عندها قدر أو كلامه غير مسموع، بطريقة معينة خلينا نقول حيلة أنه تقدر تحتال عليه.
0: نعم.
2: بحيث من يسمع رأيها ياخذ به حتى لو عنده ملاحظات، لكن الطريقة اللي سردت إلى هاي مثلا يعني هذا الرأي تكون في طريقة مهذبة وبها فد نوع من خلينا نقول فد ذواته أو فد شيء بحيث تخليه يقتنع ودون ما تمس يعني كرامته خلينا نقول أو سلطته بالبيت. أنا أشوف هي هاي المرأة الذكية. تحياتي لكم.
0: يعني المرأة يا اكو فكرة بس ما ادري وين. المهم بس يعني انتبهت تقول انه تعرف شلون يعني تتعامل معاه بدهاء. ها مو خطية يا كيف. بس والله صح كلش صح. يعني اكو نساء ما مستخدمين لسه الكيد مالتهم، كيد النساء طبعا مو بصورة سلبية. شوفوا اكو هواية اذكياء، ذكاء يعني ذكاء خارق، بس مستخدميه بالشر. واكو هواية اذكياء مستخدمين ذكائهم بالخير. إذا المرأة عندها كيد فالرجل عنده مكر. أوكي تعالوا نتحد مكرنا ويا كيدكم لو نتصالح الدنيا بتسوى. يعني شوف راح تخلص السالفة. إلى أحمد يقول: ولا تنبت في قلبي ودا لمن لا يصونه. يا الله يا الله، يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد، اللهم آمين. أبو عبد الله الغالي بعث لنا رأي بالتأكيد في الموضوع، حياك الله من جديد.
3: السلام عليكم ستبان.
0: وعليكم طيبة. السلام
3: ستبان، أنا زوجتي طبعا من اختيار الحجية الله يرحمها. سبحان الله يا ست، الحمد لله وشكر أنه اختيار طيب.
0: الحمد لله.
3: أنا بحكم عملي هسه يعني وقبل سائق تاكسي يعني قليل أكون يعني داخل البيت. بس هي دائرة البيت ذكائها من أجي الله يساعدك الله يعينك الله يعني بالله اسمه وهذين البنات الله يحفظهن يعني من أجي كذلك نفس الكلام نفس اسمه الحمد لله وشكر
0: الحمد
3: هي بذكائها بذكائها مخلية البيت جنة الحمد لله والله الحمد لله وشكر وأنه رب العالمين مطيني هاي الاختيار الطيب وأسأل الله أن يحفظكم فآخر شيء آخر شيء يعني هي الكلمة الأخيرة بذكاء المرأة وأغلبية النساء ذكيات جدا أسأل الله أن يحفظكم
0: مع أنه المرأة تقودها عاطفتها بس أكو نساء لا يعني مطفين هذا الموضوع مشغلين عقلهم حلو تحياتي لك أبو عبد الله والله يبارك لك بأختنا الغالية ويديم عليكم الألفة والتفاهم يا رب الأخ رياض الجعفري تحية صباحية للأخت بان والكادر ربي يحفظكم ويرعاكم تحياتي للجميع جميع المستمعين أخوكم رياض الجعفري نورت يا عيني علي محمد يبعث لنا عسل من بابل مع صباحات رائعة شاكر أبو مريم بعث لنا فويس نسمعه

0: أبو مريم يعني الذوق كله، ألف تحية إلك. وإحنا متفقين أنه حضرتك أرشيف بانجور، الله يبارك بيك ويطول بعمرك. شكرا. عباس الحمداني عنده رأي صوتيا نسمعه.
1: الخير خيتي الغالي ويش عباس الحمداني، شورطك استاذ عمر رحمه على والديك، شورطك ويا ستبان انه انت اخويا سمع ضحكتها بالاخير. والله يا عم ضمت النظمين بس عند الله خبرها. شوف تاليتها استاذ عمر، والله تهجمي بيوتنا انت. تحياتي لكم عباس الحمداني، تحية الوردة الحمراء.
0: اسم الله عمره بيوتكم ان شاء الله. ثاني قلت شي شو تقولون؟ اقول لكم صح، اي اكيد، نعم، yes of course. لا اله الا الله. مصطفى القيصر بونجور.
2: ابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي احلى، ألف بوسة يا مطر ما ظل ويا قدر، ألف بوسة يا مطر يا ما ظل ويا قدر. ناسي صباح الخير علي ستبان على المخرج على المستمعين.
0: شلون صوت حلو، شنو هاي لايك؟ أما الأخ الأستاذ حسن زهير يقول والله صيت أكو يا مكثرهن ما تدري بالدنيا، شرجت لو غربت. أي مثل ما أكو رجال هواية يعني مطفي مطفي كلش. يلا يجي يوم ويشتغل. أحبابي زين، هسه احنا حكينا عن الحالات الاجتماعية، زين هو إذا أكو فلوس الأمور تمشي، والله إذا أكو فلوس الإنسان شوية يرتب أموره، يقدر يقدم هدايا، ما تنعض إيده حتى يطي الفلوس بصرف بالبيت، زين يعني تتسدسد الأمور زين. فتعالوا نشوف البلد بي فلوس ما بي فلوس، إيش سووا، وين راحوا، وين إجاوا. طبعا مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم، بس عدنا لكم أغنية هدية على الراديو.

مخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة والبرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. استنكر استهداف القوات الأمنية وطالب بتوظيف الخريجين القدامى. مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة 3 قوانين. مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن نائب والنزاهة تستقدم 26 من الدرجات الخاصة. صولة الفجر تطيح ب3 مدراء وتلاحق وزيرا سابقا.

صفحة محافظات من صحيفة الصباح: الأزمة المالية تهدد الخطة الاستراتيجية لقطاع المجاري. ذي قار تعلن خلو نهري دجلة والفرات من التلوث، وبتقنيات المحاكمة عن بعد وبمواصفات حديثة، افتتاح مبنى محكمة جنح الموصل، نجاح تجربة لزراعة الشلب بالرش المطري في النجف، وتشكيل لجان لمتابعة المواقع الأثرية في وسط كركوك، تمنح 5 موافقات بيئية وتبدأ برسوم 100,000 وتصل إلى 1,000,000 دينار، تعليمات جديدة لتظليل سيارات أو لتظليل زجاج السيارات في إقليم كردستان. في صفحة محليات من الصباح: العراق يستعد لطرح أزمة أراضيه المتدهورة أمام مؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، استئناف تشغيل خط بصرة دلهي والنقل، تقول تفعيل الرحلات الجوية لعشرة وجهات دولية، برنامج لفتح وتحري المقابر الجماعية للضحايا الأيزيديين، واستحداث فحوصات فقر الدم والحساسية الغذائية بالمدارس وفقا لمؤشرات منظمة اليونيسيف وتزايد حالات الإصابة. من الصباح مستمعينا، ننتقل معا إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

الصفحة الأولى من المشرق: هيئة الحج لا موعد لإجراء قرعة جديدة. موعد الرحيل لا يتبدل، العراق بلا قوات أجنبية بعد ثلاثين من أيلول. وثلاث حقائق وراء موعد الانسحاب، أو 300 حقائق بعد موعد أو وراء موعد الانسحاب. مليار دينار في صولة الفجر، الأموال المستردة تعادل رواتب وزارة الخارجية لشهر كامل. القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات هاشم السوداني، وصدور أمري قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع. صدور 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة. القضاء يطالب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. كانت تخطط لمهاجمة أهداف معينة، العراق يعلن إجهاض هجمات بتفكيك شبكة تمتلك طائرات مسيرة. والتربية: لا تغيير بموعد اختبارات المتفوقين والمتميزين. توجه لزيادة التخصيصات المالية للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ. في صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يوجه بمراجعة شاملة للإجازات الاستثمارية وسحبها من المشاريع المتلكئة. محافظ ميسان يتابع ميدانيا دائرة شبكات الجنوب الكهربائية في المحافظة. ووزير النقل يعقد اجتماعا في الشركة العامة للنقل البحري بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من نوابه أو من نوابها. المديرية العامة للماء تصاعد وتيرة أعمال مشروع ماء القرطان في محافظة الأنبار. والتربية العراقية تحدد مواعيد العام الدراسي الجديد الأول من أيلول للملاكات والعشرين للطلبة. الأنواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام المتبقية أو المقبلة. في صفحة أخبار محلية من المشرق مستمعينا: 37 يوما بلا رواتب، ركود تجاري يخنق الأسواق العراقية. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري جولة ميدانية موسعة في مدينة شمال بغداد. أخيرا هجرها أصحابها فالتهمها الزمن، منازل في بغداد تتحول إلى بؤر للحشرات والكلاب أجلكم الله. بهذا العنوان مستمعينا ننهي مطالعتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، وأيضا ننهي بانجور. شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من أعطى رأيه في الموضوع، وشكرا لكل من استمع إلى بانجور وإلى راديو الرشيد على 91.5. لنا لقاء غدا بعد إذن الله بعد 7:30. انتظروا مايكروفون بان الموسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

فقدته أمير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر واتساب لبسة تروح جوائز فورية عديدة. للدخول السحب على تسافة ابن العور من سيارات BMW X5، اشترى آيس كريم واحصل على واحد مجان.
3: تريد إعلان مفيد؟ يوصل أكيد، يوصل أكيد، وربح ضعف والخيزيد كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على رشيد، على رشيد الإعلان على إذاعة رشيد، أخرات رشيد فضائية. اتصل على الرقم 07805 500 أو على البريد الإلكتروني @الوصية100.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اتحرك سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Stop it, stop it, stop it.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: الرشيد FM المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. العمل: تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. هيئة النزاهة تنفي مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق في منطقة الكاظمية. صدور أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال وتعاقدات مخالفة للقانون. مكافحة المخدرات تنفذ عمليتين نوعيتين وتلقي القبض على مطلوبين في الأنبار وبابل. الداخلية: الإطاحة بعدد من المتحرشين في حادثة المنصور ببغداد. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها. واشنطن، الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. إعلام عبري: إسرائيل تستعد لخفض قواتها في غزة إلى مستويات ما قبل 7 من أكتوبر. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف أنا كم مرات أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عدد ولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلاسل

خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

رشيدة، فلنبدأها بأهم العناوين. الزيدي، الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية يبدي مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فقرح الزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات، وبيّن أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقيقي، وأكد أن البدء بالإصلاح يجب أن يكون من الرئاسات والدرجات العليا من درجة وزير فما دون وصولا إلى المدير العام قبل الانتقال إلى بقية الموظفين وبما يحقق الإنصاف. في سياق متصل، قال لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوم، موضحا أن تأخر صرف الرواتب لا يعني أن الشهر تحول إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي، مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع إكسيوس الإخباري، قال نتعامل مع الأمر بهدوء وتابع نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي، الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوم. القانونية النيابية مقترح بخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرائجة بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: اخبارك
2: كنت متعلم اسمع صوتك يومي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك. الله يحفظك. متمشي وياني.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق استمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تحول ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد تحية لكل مستمعين. راح نكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد والتقديم عبير بياتي، ويا رفقني بالإخراج عمار كامل غصة. نعم أم تحاك؟ أوكي المخرج الكبير المخضرم

مستمعينا كي تحيه للجميع. خلونا نبدا بحلقه اليوم وبرنامجنا درس شاغر. تحيه لكل اللي يسمعونا اذا كان عبر اثيرنا 91.5 اف ام او اذا ليش لا اختنق وياك بدافتن يعني انا بعيده عن البرنامج ما اختنق بس وياك ما ادري ليش. المهم وايضا على تطبيقنا الخاص مثل ما ذكرت بهواتف الذكيه بالنظام الاندرويد والنظام الاي او اس باسم راديو الرشيد. خلونا نبدا بحلقه اليوم ونشوف سؤالي. سؤالي يقول شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أعيده. شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أنطيكم التلفزيون، الإنترنت، صوت الطفل أو الأطفال، أو واحد من العائلة تحسون إنه صوته كلش يعني عالي او يسوي دائما مشاكسات او كذا. انتو تختارون حسب انت اوكي يعني بعيدا عن انه الامور تكون مثلا عامة. لا كل واحد يتصل بيه يقول لي شنو اكثر شيء اذا اختفى من البيت يحس انه البيت راح يصير اهدأ. التلفزيون، الانترنت، صوت الطفل، لو واحد من افراد عائلتك انت تختاره تحس انه هذا لو اختفى البيت يصير هادي، او مو اختفى يعني يطلع من البيت يروح يسافر تحس البيت هدوء صار. على فكرة احنا هوايد ان بعض الاحيان مثلا اكو اشخاص بالبيت نحسهم انه هم موترين البيت، فاهميني يعني حركتهم سريعة، صوتهم عالي، يحبوا هواية يحكي يحبوا كذا، بس اذا غاب عنا نحس اكو فراغ يعني لا وين مكانه خالي لا احنا ليش يعني فاهميني. فسؤالي يقول شنو اكثر شيء، بعدين طبعا راح اقول لكم مغزى السؤال، شنو اكثر شيء ممكن اذا اختفى من البيت احنا نحس بهدوء او البيت يكون اهدأ. الطفل، الواحد من افراد العائلة انتو تختاروه، او التلفزيون او الانترنت. يلا نسمع 0780211 4115 و 0780211 6117 اسيا سيل 0770111415. أمير موسى قلبي مشتاقين كثيرا، تحياتي لك أكيد، شكرا جزيلا عمري. رقم الآسيا 0770111415.

0: يلا ويانا. الو اول. الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلين وسهلين.
1: هلا حبيبتي، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك. شخبارك؟
1: والله بخير، اذا انت بخير الله يحفظك.
0: امورك تمام؟
1: والله بخير، انا اسمع صوتك اكيد. اسئله هنا سؤالات.
0: شكرا بالنون، تسلم. يلا وسام، شنو اكثر شيء
1: اللي دفعتك؟ انا يعني الطفل اكيد. انا اقول
0: صدق انت ما تحب الاطفال؟
1: ما احبهم، مو ما احبهم، وانما ما متعود. لان يعني انا مثل ما اقول يعني شلون من بدي صرت مراهق، بعد ما صار عندنا اطفال بصراحه
0: زين،
1: فيجون لخطار واشوف يعني الهوسه مالتهم، فيجون نفس ساعه ساعتين ثلاث ساعات ويروحون. فشو هاي الهوسه بس ما متعود عليها. والعائله تجينا اذا كانوا اقارب شنو يعني حاشينهم اكثر من مره، يقولوا مثلا يقولوا احنا متعودين على هاي الاجواء بيتنا. يعني من يشوفوني شويه مثل ما نقول ضجت، صعدت فوق، او صحت على طفل او شيء، يقولوا لي ايه انت ما متعود على هذا الشيء، احنا عادي متعودين على هذا الشيء عادي، يعني اطفال ويتعاركون او يطيحون او يلعبون، عندنا جدا هذا الشيء عادي.
0: طيب بما انه انتم ما عندكم اطفال، يعني انت واخوتك وامك مو صحيح؟
1: نعم.
0: نلغي الاطفال من اختياراتنا على حسب انت حياتك، بما انه انتم ما عندكم، قلت لك بس عندكم تلفزيون، عندكم انترنت، عندكم واحد بالعائلة اكيد هو دائما ما مسوي يعني هوسة بالبيت. فمن ذني ثلاثة المن تختار اذا تحس انه اذا اختفى البيت شوية صار اهدى؟
1: مو اختفى، انا اقول لك
0: يعني مو اختفى، انا ما اقصد انه يعني يروح بس قصدي انه ما موجود.
1: عندنا تلفزيونين، بلازمة كبيرة ما تبي الاستقبال، هاي بس مكان دائما يبغى عليه، وبلازمة عندنا بيت حولي، فدائما هم يشوف مسلسلات او يعني وقت الاذان او هيك شيء، بس شوية دائما تبقى صوت شوية اعلى من اللازم، وانا اجي انا اصي دائما او مرات اطفيه، فما اعرف ليش اي شوية الصوت اعلى شوية من شلون نشوفه من الطبيعي مثلا، فهي تحت هذا التلفزيون.
0: زين، فتشيل هذا التلفزيون؟ اوكي تمام. طيب
1: عادي شوف مسلسلات موبايل او شيء
0: عادي. يبيعه انطيل واحد فقير شنو لا تجي ضايج من عنده، مو صحيح؟
1: مو هي خطية صارت على مثلا مسلسل او شيء داخل التابع مثلا.
0: زين.
1: بس شوية صوته شوفه مرات عالي، انا شوية صوتي من صوتي بعد كلش عالي يعني مثلا.
0: زين، اوكي فهمتك. شكرا وسام،
1: تحياتي لك عيوني يا وردة، مع السلامة، باي باي.
0: باي باي، مية هلا. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: لا عبير، شلونك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي كادر لكل المستمعين. اكيد
0: هذا منو هذا؟ هذا شنو هذا؟
2: شوفي يعني اسبوع ونسيتوني.
0: ها وين انت؟ هاي انت وين انت عمي؟ شلونك؟
2: موجودين موجودين.
0: شخبارك؟ سيوفي دائما منورنا انت، بغيابك ووجودك منورنا. بعد شو تريد روح هاي تمشيك اسبوع اسبوع تمشي وانت ايشي رافع راسك؟
2: اكو شيء مهم الموضوع
0: هذا، قلبك يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيوف احكي لي، قل لي شيء من دليل ذكرتهم بالبيت انتو عندكم تحسه انه يعني لما موجود شويه صار اكو هدوء اكثر، على اعتبار احنا شويه صرنا.
2: والله اول ما ذكرت الموضوع
0: طبعا هاي انت من اي
2: الاطفال، هو صدق زينة الحياة الدنيا
0: واثواب
2: الله وهاي الجوالي
0: زين،
2: بس مرات يعني الوكاحة مالتهم ما تطاق والهوتة مالتهم اوكي. يعني ما فايت بهذا المضمار، بس يعني اطفال اخوان يعني يعني بعد ان ما صار عندي اطفال اوكي.
0: احتمال ذيك من صداك
2: اليوم
0: يجي. اي مو جهالك عيني، دولة جهال اخوك ابو التاهو اللي تضوج من عنده، لان عنده تاهو من اطفاله، بس دولة جهالك راح تضوج. لا ما تضوج،
2: لا لا ما لا لا ماكو فرق عبير. اطفال اخوي اطفالي مو صحيح؟ بس قلت لك هاي الوكاحة مالتهم الزايدة، وخصوصا على الاطفال يعني امانة هذول اللي ماكو يعني متباوعين عليهم، اصلا ماكو برات اطفال عليهم. يعني تصرفاتهم كما يعني تصرفات كلش يعني ما اعرف اوفر، ما اعرف يعني بالضبط شلون اوصف لك اياها.
0: بلي
2: اكيد الاطفال يعني.
0: طيب اشكرك استاذ سيف لوقتك، طلعتنا من وقتك هواي انت، شكرا.
2: بدون قلبي تعبير يا ورده، شكرا جزيلا.
0: هلا عمري، باي باي. يلا اتصال وتحل الخبز.

من الأشياء اللي اختفت بالحياة والحياة تصير أهدأ، يعني حياتنا إحنا يومياتنا كذا. منو عمر كاي؟ صح، إجابة صحيحة. لا بس على فكرة يعني ما يصير أكو أكشن. لا لا لا، فقيق فقيق والله، شيء شيء فقيق مو صحيح. يعني إحنا بنقعد يعني نقعد نحكي، لا ما نحكي على عمار، عايمن نحكي مثلاً ما ترى هم الساعة.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك. هلا والله.
1: شلون السيد؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: يا رب دائما تكون بخير. من وياي؟ مجيد.
1: ابو حمود. زيون
0: ابو حمودي، شلونك ابو حمودي؟
1: الحمد لله سيد.
0: شنو اخبارك يا رب؟ بخير.
1: انت شو اخبارك؟ يا ورد الورد.
0: الحمد لله تمام. يلا ابو حمودي احكي لنا، قول لنا.
1: تتوقع احلى من صوت الجهاز؟
0: يعني اوكي، ما هو ماكو احلى من عنده، بس هو مزعج بصراحه. الالحاح
1: مزعج، اللي يحكي وايد.

0: باوع اني سؤالي يقول انه بالبيت انت عائلتك اوكي تحس انه اكو شخص هذا اذا مثلا راح نام سافر راح بيت خاله بيت عمه بيت جده تحس البيت يصير اهدئ فانطيتكم يا اما شخص او انطيتك يا اما تلفزيون او الانترنت واحد يجي يقول لك والله الانترنت لانه يعني تحس اكو ماكو اصوات العاب ماكو تيك توك وما ادري شنو هاي السوالف مثلا شخص مثلا شخص
1: لا تتعبير شخص طبعا
0: اوكي منو هو
1: ثاني الانترنت
0: منو هو
1: المره
0: يا به طلقتين ثلاثة أربعة عادي
1: صدقت
0: تذهب والله يلا اليوم اثنين عندك مجال من الخميس للجمعة تصلح موقفك اوكي ما اسمح لك زين
1: هدوء والله
0: زين ليش يصير هدوء يعني هي تحكي ثاني هواية لو قصدك انه يعني يا عزيز مداش مدا استوعب مدا استوعب استوعبوني
1: يصير اهدى اهدى الامور اهدى ثلاثه بالموضوع
0: الله يستر عليك ابو حمود ما اقول غير
1: الله
0: يستر والله الله يستر عليك
1: ادول عمرك
0: والله كان مستمع رائع ابو حمود طيب ابو حمود تحياتي لك اكيد نورتني انا كلش شاكره اتصالك باي باي كسر كسر يلا الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: يا
0: هلا محمد شلونك؟
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي المخرج
0: شكرا تحياتي لك فقط اني يلا محمد احكي لي
2: الانترنت
0: ليش؟ ليش
2: هذا حتى واحد
0: اي ليش؟
2: حتى شوية واحد مثل ما نقول يصير بعيد يرتاح نفسيا في الهدوء
0: تقصد الهدوء النفسي مو الا انه هدوء صاخب باصوات وكذا هدوء أيه نفسي نعم تبتعد أيه شوية كذا وين قتها السالفة
2: نعم
0: قطعوا علينا النت بدنا نفتح الفي بي ان اي
2: اكيد حتى شنو واحد مثل ما نقول هذا اليوم او لقيت مثلا كم ساعه
0: ايه
2: انا ما عندي انترنت مثلا او حسوي لي شغله اقالف شيء او مثلا اسوي مثلا اخطط شيء بعيد عن الانترنت
0: زين فهمتك
2: نعم
0: اوكي الانترنت طيب اي عادي الغي حساء يعني الغي اشتراكك لا تشترك لا. لازم في شيء مجبر عليه قصدك مو انت

يلا بعد ما اتواصل معكم اكيد خلوني اكرر لكم ارقام هواتفنا 0780211115 و0780211617. محلوة هالاغنية 0770111415. محلوة ايه.

طبعاً اعتذار شديد إلى محبي هيثم يوسف وهاي الأغنية، أنا كلش أحبها هواية، فبالبداية قلت إنه ما حلو إيه وهذا، إنه أعرف عمار إذا أقول حلوة ما راح يطلعها، فسمعناها كلها عرفتوها، عرفت شنو هاي؟ هذا شو يسموها، شفرة ويا عمار، الشيء الحلو تقولون عليه حلو ما يكملها، يعني تقولون ما حلو أوكي، فبالتالي لا الأغنية حلوة أكيد يعني. جتنا رسالة من محمد كندا ذكرتني بقديم، هذه ايش ما طلعتها انت فاصل الاهداءات اللي كانت عبر الاذاعات قبل. ابعث ارقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكلل باسماء ايات الود والتقدير. والله هو هيك كاتب، والله هو هيك كاتب، وما تنقرب غير طريقة على فكرة. يلا يلا، أبعث أرقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكللة بأسماء آيات الود والتقدير إلى قامة إعلامية شامخة ومخرج الإذاعة الأول عمار كامل.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم اكيد. بعدنا اتصال. الو،
1: يوم جديد ومساء جديد.
0: اهلا امير، مساءك ورد. هلا والله. الحمد لله، انت شلونك؟
1: استوري فتحت وجيت قبل مباشرة، يعني بالشغل يعني اصلا يعني
0: يا هلا وميت هلا.
1: يعني راح اضوجش، ما اعرف شنو الخطة مال سؤالكم.
0: إيه نوقف يم الصبورة، ايش رايك؟
1: هاي يومي راح تخليني
0: انت مشتاق للصبورة؟
1: لا لا عم شرف، مو شنو
0: مو بالسيارة، مو بكيفك انت، مالك علاقة. عمار يقول راح يزعل. صدق تزعل امير؟
1: لا ما ازعل، لك ما ازعل، لا بس موان يعني تعرف شنو؟
0: لا قول لا تتدخل بيناتنا، ودي احاول عد يعني هذا، لا تتدخل بيناتنا، انت مالك علاقه. اوكي؟ ليش مشتاق؟ هو وين غير موجود؟ المهم امير سؤال يقول
1: هذا
0: طيته فلوس لابو كندا، يمكن تورطت وياه، حكينا بها من زمان. المهم يلا ما لنا علاقه. الداخل بين البصله وقشرتها ما ينوب الا ريحتها، فخلص. امير سؤال يقول اشياء راح اذكرها لك تحسها انه لو اختفت او راحت لفتره معينه البيت يصير اهدأ. اوكي التلفزيون، الانترنت، الاطفال، واحد من العائله.
1: التلفزيون هو حاليا ما له دور. الانترنت احنا ما نقدر بلاياه، والاطفال يعني هم هسه جهالي مو يمي. يعني البيت هدوء، فالاطفال يعني اختار.
0: أيوب زين،
1: يعني شنو ما ادري مركز زين.
0: لا لا هاي صحيح، لا احسن ما قال المره سجاج، ما ادري ما يعرفون السالفه شنو، عادي يسمعون يسمعون، بس لو قال المره مشكله هاي. فاوكي يلا اختاريت يعني حل ممكن انهم يوقعك بورطه كبيره. اوكي الاطفال.
1: اوكي الاطفال اي بس هم يعني بس صح انه ماكو فاس، بس
0: مكانهم خالي واشتاقيت لهم. مدد امه
1: اي والله
0: بلي بلي فهمتك طيب تحياتي لك امور، اكيد منورنا. شكرا هلا والله، باي باي، مع الف سلامه. اتصال اخر. الو عليكم السلام. هلا والله،
2: شلونك يا
0: حبيبي؟ والله انا زينه، واصير احسن اذا نصيت الراديو.
2: نصيته والله.
0: اي والله شكرا. من وياي؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: هسه ذكرتك يا مجيد، صدق كذي شنو انتو نورتنا مجيد. ميت هلا
2: انت النور الله يحفظك.
0: اي مجيد احكي لي، ايش راح تختار وليش؟
2: تعبير اني بثي الثانيه، يقولون الطفل الثاني اوسع من الطفل الاول.
0: اي هم ما كما يقولون، هم سكتوا كل شيء يقولون الان. ما لها علاقه
2: باخ او اخت الفي وتجربين هذا الشعور يا رب.
0: انزين ان شاء الله، ان شاء الله. لا ما شاء الله،
2: تعبير من الحال البيت هدوء، البيت هدوء، والدتي تقول بعدهم وحده والله.
0: اي فتحس انه الطفل
2: اي نعم،
0: لانه ممكن يكون كثير الحركه والصوت وكذا، ما تقدر يعني انه
2: بالضبط.
0: اوكي الطفل. طيب انا كلش اشكرك مجيد، نورتني، تحياتي لك.
2: هلا
0: عيوني، باي باي. ما يخلص سوء تفاهم بيناتنا احنا،
3: انفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام.

0: تفتكر اغنيه؟ يعني انت عندك تتفاوها بطريقه انه يعني شايف هذا قبل توم وجيري تطلع عيونه شيء قدامها اي عافية هيك ذا حس فرحان شكو يلا شنو شتم عندي يلا يلا اتصل عليهم.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام اهلا وسهلا. عيوني الحمد لله تمام بخير. هو اللي يقدم برنامج انا ده اسوي لا لا لا ليش تزعلوني من عندكم انتو ده تقول على البرامج ده يقدمها يعني ايش ده اسوي اذا هو ده يقدم
1: هو ده يقطع الهدف وتتهش فيه نفسه مو ما خلتينا نكمل
0: لا لا لا لا لا لا يلا عموما
1: اي كلكم طيبين
0: في الدول عينك تسلم
1: الوقت مال البرنامج
0: يا عيني يا عيني شكرا هسه اوكي تمام يلا احكي لنا شنو الشيء اللي اذا اختفى من البيت تحس انه يصير اهدى ذكرت اني تلفزيون انترنت اطفال واحد من العائله انت تختار
1: والله العائله رقم واحد يعني انا بالنسبه لي احكي عن نفسي اذا ما موجودين بالبيت احس البيت كانه ما راحش علي
0: هو اكيد متفقين احنا يعني انه هذول اكيد يعني حتى لو قلنا اطفال فهم اطفالك وتاكيد انت تشتاق لهم وهاي بس يعني قصدي منو الاكثر بالبيت مسوي يعني مسوي ضجه فاهمني من ذن الاشياء اللي انا ذكرتها
1: هم زياده الاطفال يعني من يطلعون اي واحد شويه يرتاح يريد كذا يريد الانترنت تعودنا عليه صار هو يعني حياتنا العمليه صحيح. والاتصال والتواصل ويا المجتمع وياكم يعني سهل الامور عالي المجتمع فانقطاعها لا يعني بس اكثر شيء البيت يعني الاولاد من يطلعون واحد يريد يرتاح مثلا من
0: على اعتبار هو يعني ممكن يكون اصغر جزء بالبيت او اصغر عنصر بالبيت فبالتالي ما تقدر دائما انه انت تتحكم بيهم بصوتهم بحركتهم بلعبهم يعني صعب
1: لا انا احكي لك عن نفسي يعني ما احترامي للمتصلين والمستمعين انا احكي لك عن نفسي انا طب بالبيت يعني كل شيء وعده مكانه يعني انتهى بعد اجا ابوكم
0: فهمت
1: اي بس هم يجي وقت واحد يريد شلون مثلا يريد مثلا ينام يرتاح يعني من يكونون طالعين مثلا رايحين عند جدهم او عمهم
0: اوكي
1: هم طالعين تبقى انت بوحدك يعني بس تتمنى شوفك يرجعون يعني
0: طيب فاهمتك وصلت فكرتك وصلت
1: بس تتعير من عندي
0: لا عيوني لا نشاق وياك اكيد على راسي أنا كل الشاكرة اتصالك
1: أنا دائما يعني أنا قناة الرشيد ثابتة عندي على الراديو ما أؤخرها أبد
0: زين
1: يعني شوكت ما أصعد بالسيارة رسل الراديو قناة الرشيد يعني ما
0: أشكرك شكرا شكرا أكيد نعتز بهذا الحب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا
1: بس عندي طلب بالضبط
0: أي أمرني قول
1: الله يسلم السؤال
0: نعم جواب
1: سابقا كنا من نطلع يعني حتى من نطلع خارج بغداد البث ماشي ويانا هسه داخل بغداد يعني ادخل مناطق وصير عندي خرخشه
0: هسه صار خرخشه بصوتك تتخيل منه قيس شنو الوضع ببغداد وبالعراق يعني اي بس تعرف كميه الاذاعات ما شاء الله ما شاء الله كلش هوايه تكثر فبالتالي اكو شويه تشويش يصير والقسم الفني دا يحاولون يعالجون الموضوع احنا ندري بيه يعني
1: ايه
0: صحيح احنا ندري وعندنا علم بهذا الموضوع ودا يحاولون والله يصلحون الوضع بس قلت لك كمية الإذاعات اللي موجودة والتشويش وكذا يعني الأثير شير قصر مثلا عموما تحياتي لك اكيد انا كل شاكرة اتصالك نورتنا شكرا
2: انت هسه هاي من طلعها تحكيها صقد لو تشاقه

انا متواصل معكم اكيد معنا ببرنامجنا وبأجوان الحلوه بكم باتصالاتكم انتم فقط واصوات الحلوه انتم فقط. اوكي متواصلين وبعدنا بموضوعي او سؤالي اللي يقول انه لو اكو اشياء ذكرتها راح اذكرها مره ثانيه، اذا اختفت من البيت تحسون ان البيت يصير اهدى ويعني شويه يكون اكو ركود بالبيت، التلفزيون الانترنت انطيتكم الاطفال واحد من العائله تحسوا هو المشاغب دائما. ارقامنا جاهزه لكم 078 عمار على الواتساب مال اذاعه مو اوكي 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0 دزيته 0780211411 اشن مدري سويته جبت الاثير على الاثير الاسيا شبيك والله هذا الفيديو مالنا خالد عمران 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415 هسه دور لك اياها بالهاي على طار الهدوء بدنا نحكي به يعني اكو ناس هم اذا يشوفون البيت هادئ اكو شيء شو هدوء ليش هذا الهدوء موجود يلا بس طلع لنا فاصل قصير خليه مواد يا الهي هسه واحد يساعدك حتى بالهذا استغفر الله يلا عمار يلا شو نسوي الحمد لله والشكر

0: أطلب من أبوهم 500,000 وشيشين؟ لو عير الجهال بولد خالتهم؟ يا لا، أفتح موضوع أمتي من قلت لي طالعة زرقة بيوم عرسي بال87. إيه؟ لو أسولف لهم على أبوهم من كان مصادق ابتهال مدير الروضة مال ابنه؟ أمو تمام، زي ليش ما أتخربط ورجفهم؟ مو؟ لو اختصرها واحرق البيت؟
1: طبعا اكيد تحية كبيرة جدا الى خالد عمران، فظيع هذا الشاب امانة، يعني فظيع فظيع. فشفتوا هذا هو طبعا اجواء يوم الجمعة الهادئة، فلما متعودة الام انه تكون هيك اجواء هادئة، فبالتالي تصنع في بعض الاحيان، اكيد تحياتنا لكل امهاتنا، تصنع في بعض الاحيان مشكلة، لازم اكو فت صوت وصخب وكلام. عموما وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما اختم اكيد كان موضوعي هو او سؤالي يقول شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت يصير البيت أهدأ؟ تلفزيون، الإنترنت، صوت الأطفال، أحد أفراد العائلة. يمكن كنا نعرف وكنا نحب هذا الموضوع بأنه يكون البيت هادئ، لأنه يمكن الهدوء بالبيت يكون راحة، بس مرات الهدوء الزايد يعني أكو شيء ناقص، لأن صوت الأطفال، سوالف الأهل، حتى الإزعاج اللي مرات يرفع ضغطنا من قبل الأشخاص اللي موجودين داير مدايرنا بالبيت وساكنين ويانا، هو جزء من حياة البيت وروحها. بالنهاية مو كل إزعاج نحتاج نتخلص منه، بعض الإزعاجات إذا اختفت نشتاق لها، وهذا أنتوا قلتوا بأثناء اتصالاتكم واختاريتوا الأطفال أكثر شيء طبعا، بس قلتوا حتى بغيابهم إحنا نقول لا البيت صنطة أو مكانهم خالي أو شو، يعني تحسون إنه البيت بيفت شيء ناقص. واضح بأنه أكو ناس الهدوء بالنسبة لهم نعمة، وأكو ناس إذا هدى البيت 5 دقائق يبدون يشكون مثل خالد عمران، شنو صاير؟ ليش ما حد يحكي؟ بالنهاية البيت إلى اللي بيه حياة، أكيد لازم تكون بيه شوية ضجة. شايفين أكو بيوت يعني أنت من تدخل لها هيتشي الضوج أو تختنق أو كذا، لأنه مثلا الأضواء خافتة، هدوء تام، ما أدري، يعني تحس ماكو حياة، ماكو روح، ماكو حركة بالبيت، وهاي الأشياء يعني حالك حال أي عائلة ثانية مثلا، فاهميني. فآخر شيء ممكن أقول لكم، مرات نتمنى يختفي الصوت والإزعاج حتى نرتاح، لكن لما يختفي راح نكتشف بأنه هاي الأصوات هي كانت جزء من حياتنا. صحيح كلنا نحتاج إلى وقت للهدوء، بس نفس الوقت نحتاج أصوات الناس اللي نحبهم ويكونوا موجودين بحياتنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم لطيف وحلو. شكرا لمشاركتكم وياي، تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي باكر، نفس الموعد نلتقي وياكم، باي باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر، الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائي. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد مهدد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
7: أغاني وأكثر،
8: أغاني وأكثر.
7: الرشيد أفأم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: والله شده تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس والله شده تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس والله شده تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تفسبس والله شده تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس والله شده تحس
1: هاي مو اي اغنيه هاي الاغنيه الك الرشيد

خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من الرشيد أفن، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسع

تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي، مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لإصالح الأيتام في الدور الإيوائي. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع أكسيوس الإخباري، قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وتابع: نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يتابعونا من خلال التطبيق، تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. تفاسير معينه البعض يذهب بيها وما يعرف شنو معناها، يعني مثلا اليوم كل واحد فينا احنا كاشخاص يباوع لتفسير كلمه معينه او حاله معينه صفه معينه حسب وجهه نظره، فكل واحد يشوف شغله من خلاله. يعني مثلا من تجي على واحد تقول له يابا شنو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ يقول لك النجاح مثلا انه اني اكون مثلا متفوق. واحد يقول لك النجاح معناها انه اني بعد ما احتاج احد. النجاح بمعنى كثرة المبيعات بالبزنس مالتي. النجاح معناها بالنسبة لي انت، كل واحد يقولها فد شغلة. في حلقة اليوم كل متصل راح يتصل حسئله سؤال مختلف، وهو عن معنى شيء شنو بالنسبة له. يعني كل واحد راح ياخذ سؤال مختلف، تجاوب على قبلك ممنوع، تناقش قبلك ممنوع. يلا هاي شيء لطيفة السالفة. فكل واحد بيكم راح يحكي لي عن، يعني من أسئلة السؤال يجي مباشرة يقول لي شنو معنى الكلمة اللي راح أقول لها حسب تفسيره هو. وبالمناسبة كل يغني على ليلاه، يعني كل واحد راح يفسر حسب ما يشوفها هو كشخص، ما له خاص بالآخرين، ما له خاص بأي تفصيلة معينة. فلذلك تهيئوا معي أن نخوض تجربة معنى لشيء معين. 40 سؤال أدي بهذا الموضوع، أنه شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، على عدد المتصلين وأكثر إذا كانوا يريدون يتشاركون ويانه. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617، وعلى 0700011115.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى، صرت اشعر

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو صافين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلون اخي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا اخي. هلا
0: هلا هلا. شلون اخبارك؟ هلا
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك. الله يسلمك يا حبيبي. يلا جاهز منير؟
1: انا جاهز.
0: اوكي دائما جاهز انت ما شاء الله عليك. طيب
1: شوف لك الجروب يقولون يا ستار شكو.
0: لا ما عليك بيهم هاي شاي هاي اشاعات ما له خص بيها. طيب اذا قلت لك شنو تفسير او معنى الحب بالنسبه لك؟
1: بصوره عامه بالنسبه لي شخصيا.
0: بالنسبه لك شخصيا انت شنو معنى الحب؟
1: والله بسلاطين احكي لك صراحه. يعني انا مرات اقول لك الحب وما الحب ولا الحبيب الاولي. انا هواي احب عكس هذا الشيء. يعني مريت مرحله مراهقه حبيت انسانه.
0: اي
1: يعني حتى بعد الزواج صارت هاي الحاله. وهذه راجل شنو تقول؟
0: اي ما عادي شنو طبيعي.
1: اي فلحد الان ابو سلطان لحد الان احب.
0: لحد الان تحب. شنو معنى الحب بالنسبه لك؟ يعني شنو احب؟ يعني
1: هي مشاعر مشتركه بين
0: طرفين. نعم.
1: اي وتنبني على اساس اما نظرات او اعجاب بشيء بالشخص نفسه مثلا شخصيته.
0: نعم.
1: او عيونه. او شعره.
0: اي خلاص هاي اوكي. اي هناك شعره كاف ناقف. اي
1: زين اوكي. يعني شو بدك هذا الحب؟ يعني
0: انت بالنسبه لك هيك الحب. اوكي طيب
1: انا ضحي بالسلاطين ضحي همين يعني مو بس
0: هالكلام. اي اوكي
1: هو بس ضحي واحده اثنين واحد
0: لا ما زي تفتح شو اسمه. المهم فبالتالي اذا بالنسبه لك هو تضحيه و يعني معرفه بكل التفاصيل الخاصه بهذا الشخص وايضا جانب اخر اللي هي المشاعر المتبادله ما بين الطرفين.
1: صحيح.
0: تمام حلو. اوكي شكرا لك استاذ منير. انا ممتن لحضرتك على الاتصال. بالعكس دكتورنا جميل. انت دائما انت دائما رائع. شكرا جزيلا. هلا يلا خلينا ناخذ معنا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. بها مجات نصير راديو شويه. يا
2: بس احتمال يخفض ترى من الحراره.
0: حراره
2: حرارة الجو. هي الايفون يطفى بالسيارة.
0: صدق حارة الدنيا برا؟
2: لا
0: لا ما منو جاية؟
2: جمالتنا سامر.
0: منو جاية؟
2: ام شهد.
0: ام شهد. ام شهد هاي يعني اشاعة هذا احساس نفسي ترى الجو كلش حلو برا.
2: كلش حلو.
0: خبل ايش قد درجة الحرارة تقرانش في السيارة؟
2: والله ايش ما ادريني. الوزق الوزق.
0: ايه شنو معنى؟
2: يعني هو الرزق يعني غير هي مسيرة الحياة هذه.
0: طيب ايه انت هسه اليوم من واحد من انت تفكرين تقولين انا مثلا فلان شيء اعتبر رزق فلان شيء فلان موضوع فلان موضوع.
2: يعني هي اكتفاء للمواطن او للشخص. بحس باكتفاء ذاتي لحياتك لأطفالك لبيتك. يعني مو بس انت يعني الرزق ما يجي بس إليك. يجي للبيت للأولاد الكل يعني احتياجاتنا بالحياة.
0: نعم.
2: فالرزق يعني هو شيء أساس هذا بالحياة والحمد لله والشكر يعني هو يجي من رب العالمين. بس الرزق الحلال طبعا عم تحس بنعمة في الرزق اللي يجي.
0: طيب شنو أكثر شيء تحسين أنت يعني هذا رزقه بالنسبة لك؟
2: شلون؟
0: شنو أكثر شيء تحسين إلى أنه هو رزقه بالنسبة لك هذا؟
2: الصحة.
0: صحة. أوكي.
2: الصحة. الصحة إلي ولأولادي.
0: نعم.
2: والستر هذا عندي أكبر رزق من الله.
0: حلو. أوكي.
2: الله.
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب.
2: الله
0: يسلمك. دول عين جام شهد. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. يقال إلى أن الرزق مرات ممكن يجي فلوس صحة أهل فرص راحة بال أو علاقات. أما بالنسبة لتفسير الحب فالحب هو ممكن يكون عنده شعور تضحية أمان اهتمام مسؤولية أو احتواء. هاي كل واحدة راح أقول لكم إياها بعد ما أقول لكم هذا السؤال. طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: شو
1: الصحر.
0: يا هلا بيك.
1: والله انا مشترك جديد اول مره.
0: كل الهلا بيك. منو جاي؟
1: مثنى
0: ابو كرار.
1: مثنى
0: ابو كرار. اي اهلا وسهلا بيك. طيب مثنى، شنو تفسير او معنى القوه بالنسبه لك؟
1: القوه
0: اذا جيت انا سالتك قلت لك
1: وياك.
0: لا اذا اقول لك اذا جيت انا سالتك قلت لك شنو معنى القوه بالنسبه لك؟ اي وياك
1: اقول لك القوه هي الموت العام، يعني كنت
0: مية بالمية. انت بالنسبة لك شنية؟
1: ها؟
0: شن تفسيرك لها قوة؟
1: القوة شيء يعني عظيم.
0: زين، شنو الشيء اللي تحس بيه الى انه انت تشعر بالقوة بيه من خلاله؟
1: بس
0: وضح انه انت شنو الشيء السيطر تقول اني احس الى انه اني قوي بهذا الشيء.
1: انا بالنسبة لي قوي بالصبر.
0: اي
1: عند قوة الصبر.
0: قوة الصبر.
1: أي قوة الإيمان.

ونعم بالله. طيب حلو اوكي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورده، هلا. من مفاهيم القوة هي السيطرة، الانتصار، الصبر أو التحمل، القدرة على اتخاذ القرار، والتراجع عند الخطأ. هاي كلها هي تفاسير للقوة.

0: هاي ناخذ يانا يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ في موضوع الحلقه.
0: اسم حضرتك؟
1: علاء من محافظه واسط.
0: علاء من محافظه واسط.
1: حاليا اسمعكم من جهاز الراديو بالدوام بغداد.
0: من بغداد، كل الهلا بيك، يا اهلا وسهلا. طيب اذا سالتك انا سؤال، شنو معنى او تفسير الفشل بالنسبه لك؟
1: استاذ اعتقد الفشل يجي وراء النجاح، فكل تجربه فشل الانسان يقدر يستفاد منها. كل انسان فشل مره او مره اخرى، وخير دليل اللي العلماء اللي اخترعوا الكهرباء والراديو وجهاز الراديو والهاتف المحمول الى اخره. فمحاولات يعني تجربات، بعض تجربات يعني فتره يعني تجربه 100-200 تجربه وطيران هم كذلك الطيران.
0: نعم صحيح،
1: الموضوع الطيران.
0: اي يعني قصدك لا انه دائما هي ال ال ال ال الفشل هو يكون حافز حتى انت توصل الى مكان معين، بحيث تكون كل تجربه هي بدايه جديده.
1: فعلا فعلا. بعض الاشخاص عفوا يعتبرون اي انسان مثل فشل موضوع معين يعتبرون انه هو انسان هو فاشل. لا بالعكس، يتخر في الفن، في الاعلام، في كل شيء، باي اي مجال الحياه، وكل المجالات الحياه هي مطلوبه بالحياه.
0: حلو.
1: فماكو مجال الحياة أفضل من الحياة، يعني مثل الطب ما يتفضل على الإعلام. كل مجال هو إلى مكانته بالمجتمع.
0: صحيح صحيح 100%. طيب تحياتي لك، أنا جدا أشكرك، شكرا جزيلا اتصالك. يا هلا مرحبا. التفسير الخاص بالفشل هو تعرف من خلاله، يعتبر البعض يفسر الفشل هو النهاية، والبعض يعتبره خسارة، البعض يعتبره درس، والبعض الآخر يعتبره بداية جديدة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it, got it.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك نكتب شو يعني.
3: طيب مستمعين رجعنا معكم ولا نزال بسؤال حلقتنا والأسئلة اللي صارت، فخلينا أذكركم بها سريعا إلى أنه كل واحد راح يسأل سؤال عن معنى وتفسير شيء، عبارة معينة، كلمة معينة، وكل واحد يفسر بها مثل ما هو يريد أو حسب

0: معنى النجاح بالنسبة لك؟
1: النجاح بالنسبة لي هو العقل والتفكير.
0: طيب،
1: طول ما عقل موجود والتفكير موجود أنت تقدر تنجح في حياتك. يعني بين قوسين بالجزء نقول ما دام عقلك يشتغل وهذا بحد ذاته نجاح.
0: حد ذاته نجاح، هذا بالنسبة لك.
1: زين. العقل هو النجاح بالنسبة للإنسان، تقدر أنت وهو بالنسبة له نفس الحالة يصير عكس النجاح الفشل.
0: نعم.
1: إيه.
0: حلو.
1: نفسه هو يفشله ونفسه هو ينجحه.
0: طيب، أوكي.
1: عقل فقط تفكير.
0: جيد. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا وردة، هلا بك. معنى النجاح هو المال، الشهرة، المنصب، العائلة، التأثير أو الرضا على النفس.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: اليوم الحلقة بكالوريا.
0: شنو العد؟
1: بقى شفت الفيديو؟
0: شفت الفيديو.
1: شفت يعني أنا ما أتكلم.
0: إيه إيه تشاهدك بيدك.
1: 2004 تلاقى الوجه. 2040 العب.
0: 40 إيه شفته.
1: تلاقى الوجه.
0: شفته دازل لي جروب التهمين.
1: دازل إيه للكل حتى تعرفون.
0: قاعد تتعرف.
1: إيه أنا. إيه شهادتي بيدي حلوة هاي حبيتها.
0: زين يلا خل اسالك شنو معنى او تفسير الكرامه بالنسبه لك؟
1: الكرامه بالنسبه لي ان المقابل يحترمني ويقدرني مثل ما انا محترمه ومقدره. تبادل كرامات. ايه
0: زين هذا بالنسبه لك.
1: وها واضيف لها ما اطلب الحاجات الا من اهلها.
0: حلو جميل.
1: مرات تطلب شغلات من واحد هو مربوطة بالاحترام والتقدير. شكرا.
0: حلوة الكرامة بالنسبة للتفسير حتى تسمح لي. أنا أدري بشوية أكو مشكلة بالأبليكيشن. هو بالضبط هو يكشف الحدود التي يضعها الشخص لنفسه والأشياء التي لا يقبل التنازل عنها.
1: هاي هسه أنا صرت متكبر إذا أمشي على هذا الكلام.
0: هو هيك الكرامة يا.
1: بس انا احب البساطه. البساطه حلوه.
0: انت بسيط.
1: لا انا تفسيري اصح من هذا التفسير.
0: يعني هسه هو هيك كل واحد ما قلت حسب تفسيرك انت شلون تشوف.

0: تفسيري انه احترام متبادل. ما استند يعني ما اطلب حاجه من عمار كامل وعوف سلطان
1: مثلا,
0: اكو فرق. لانه طال لك كم سنه يواعدني بشغله ويوميا يضحك بي عليها.
1: شنو شغله مادته؟
0: ها
1: دا سيلي له دقله شنو ماده
0: لحد البارحه يقول لي بس تعال وكل شيء ماده.
1: ها مال هاي تعال تعال تعال, تعال عمي ما يسوي كاسر انسك من تجال سلك. يلا مخ
0: حبيبي.
1: طيب تحياتي لك حبيب القلب. شكرا جزيلا حمودي. هلا بك, مع السلامه.
2: الكنت روحه شاف روحه

0: يلا خلينا ناخذ معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: يا اهلا
1: غالي، شلونك؟
0: الله يسلمك يخليك
1: محمود الراوي،
0: اهلا وسهلا بك.
1: شنو اليوم الموضوع؟
0: اليوم ماكو موضوع، اليوم كل واحد راح يسأله سؤال عن عبارة أو تفسير معين يفسر ليها حسب ما هو يشوفه.
1: هذا امتحان.
0: اي امتحان، ايش عندنا؟ شغلة جديدة.
1: يلا.
0: يلا. إذا قلت لك شنو تفسير أو معنى الحرية بالنسبة لك؟
1: الحرية؟
0: اي. شو أنت بالنسبة لك أنت؟ شنو معنى الحرية بالنسبة لك؟
1: يعني الحرية هي فكر، تعبير، أو اتخاذ قرار، يعني شلون أقول لك يا اتخاذ قرار يعني بوعي بدون خجل أو ضغوطات خارجية، يعني مثلا
0: بدون تأثير،
1: بدون أي تأثير. هذه الحرية.
0: شنو أكثر شيء شوف نفسك أنت عندك حرية بي أو تتمتع بالحرية بي؟
1: والله حريتي يعني بس فقط بالبيت، يعني احنا بالعراق ما عندنا حرية الصراحة.
0: اوكي،
1: ما اريد يكبر الموضوع، بس هو يعني افكار اكثر شيء، يعني هي الافكار بدون قيود وبدون اي ارادتك، يعني شغلة ارادية،
0: يعني رأيك وآرائك ببيتك انت. أي. عندك فيها حرية عالية.
1: حرية بالبيت.
0: حلو، عزم بالبيت. بعدك عايش ولا ما شلون عايش انت بالبيت؟
1: ما ادري.
0: تحكي براحتك انت بالبيت؟ حرية؟
1: لا
0: لا، شنو
1: يعني؟ رجلي شرطي
0: ذا احسك شو حرية وبس بالبيت، يعني لو تحكي بالشارع بالشارع هون
1: دخل اخابر بالبيت وتقول لي سؤال. اي مذ لك الحرية من مرة اشغل بدك.
0: يلا ما فاق، يلا حلوة. المهم صحيح صحيح، هذا صحيح طبعا. إنسان يحب بيته، يحب أهله، يحب مرته، وعنده حرية الرأي في داخل البيت.
1: أكو حرية رأي وأكو مو حرية تسلط. أكو تسلط يعني أي أمر وينهي. لا أنا مو هذا القصد.
0: أي
1: حرية براحته، يعني شلون نقول صادق ابنك صادق بنتي
0: هيك،
1: يعني حرية عمل براحته.
0: لا هذولي ما عمالهم خاص، ذولي إحنا الصغار ما نحكي عليهم، إحنا نحكي على الداخلية شنو وضعها.
1: اي طبعا، اي طبعا. غير
0: السيارة داخلية. طيب لا، هناك بساعة تقول لي بالبيت من تخامر تخو بالبيت، قل لي حتى غير سؤال ارتب لك اللي حكي.
1: هو برد الخامر اقول لك انا بالبيت.
0: اي انا بالبيت. انا بالبيت يستر علي، الله يستر علي. ايه بساعة انا اعطيك شنو السؤال اصعدك بساعة اقول لك ماذا تعني زوجتك بالنسبة لك مثلا، ايش سريع ماكو انت بساعة بعد غرد. ايه امان واستقرار. اسبوع ايه اسبوع كامل تطلع وتتأخر ما حد يحكي وياك.
1: لا طبعا
0: تتفول. ايه الحمد لله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا وردة. هلا ومرحبا، مع السلامة.

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا.
1: تحياتي للمخرج الكريم.
0: الله يخليك. حلوه هاي كريم، لا كبير ولا هي عظيم.
1: كلش احبك
0: كريم، هاي حبيته. شلون الاخبار؟
1: انت شنو اخبارك؟
0: شنو تفسيرك او معنى الصديق بالنسبه لك؟
1: صديق،
0: شنو معنى صديق؟
1: رفيق الدرب.
0: رفيق الدرب. طيب
1: الى محطات. كل محطه لها وقت.
0: زين،
1: احتمال يستمر وياك واحتمال ينزل على الطريق.
0: شنو اللي يخليه تنتهي العلاقه؟ هذا اللي تثبت يعني هذا الشخص.
1: اذا انتهت المصالح،
0: اذا انتهت المصلحه انت وياه، ليش كانت في بدايه مصلحه؟
1: لا، هي العلاقه تقوى عن طريق المصلحه.
0: اوكي،
1: انت مثلا انت واستاذ عمار لكم عملكم سوى، علاقتكم قويه كلش.
0: نعم،
1: تصل عليه خابرك، ها شلونك، وين طالع، طاب هاي مو راح تصير علاقه. بس خلي يصير عمله واحد وانت عملك، انت راح يبقى صديقك بس راح تبقى درجات.
0: اي ممكن، صحيح،
1: تبقى درجات. درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه.
0: طيب
1: اكو شخص يصير مناسبات، هذه يختلف من الشخص المعارف. اكو جماعه ماشي صديقي مو صديق، هاي معارف، عرفه حبيبي،
0: معرفه. اي
1: صديق. فهم شو يسوون؟ هذا صديقي، هذا لا لا مو صديقك، هذا معرفه تعرفه. يختلف الصديق عن المعرفه.
0: طيب حلو، اوكي، تحياتي
1: لمحمود.
0: يقال لأن الصديق، معنى كلمة الصديق هي العلاقة الوطيدة، الثقة، الوفاء، وخصوصا إذا طلبت منه. ودائما اسأل نفسك ما هو الشيء الذي إذا حصل بيننا تنتهي الصداقة. دائما اسأل هالسؤال لما تدخل بعلاقة يا شخص. غدرني. طيب عندنا اتصال. ألو،
2: مرحبا.
0: اهلا،
2: شلونك؟
0: شلون الاخبار
2: حبيبي؟
0: هلا هلا هلا هلا. شلون اليوم؟ يوم مختلف.
2: مختلف
0: الموضوع. مختلف.
2: هاي الخميس، هذا سوالف الخميس.
0: هاي بعدين نحكي. شايف اكو تفسيرات عند الانسان، كل واحد يفسر بكيفه. طبعا اساس هذا التفسير هو اكثر يعني كثير المختلف ما بين الافراد هو اساس الخلاف ما بيناتهم، يعني كل واحد يشوفه بشغله.
2: صحيح، بس لازم نكرر السؤال على نفس الاشخاص حتى نشوف الاختلاف وين.
0: ما ها مو لين اذا كررته انا اعرفها.
2: يعني موضوع الحلقه.
0: شكرا جزيلا. فش راح يصير؟ راح يصير انا ايش حكيت، انت انا احكي مثلك، انت لا، كل واحد حتى الصدمه والتروية، حتى انا اعرف التفسير بالنسبه لي انت مباشر. طيب هسه اذا سالتك اني ما معنى او تفسير الخوف بالنسبة لك؟
2: الخوف هو حالة طبيعية يعني موجودة بتكوين البشر، بس ماكو إنسان ما يخاف. اللي ما يخاف يعني مو صاحي، ممكن يقال عنه. زين، بس تختلف يعني، تتفاوت النسب بين شخص إلى آخر. موضوع الخوف موضوع نسبي يعني. تتبع البيئة، تتبع المنصب اللي انت بيه، المكانة الاجتماعية، الحالة المادية، كلها تأثر على موضوع الخوف.
0: طيب
2: هذا موضوع الخوف.
0: هل تعتبره انذار؟
2: شلون يعني انذار؟
0: يعني هل انت مثلا عندما يجيك هذا الاحساس او انت تشوف قدامك او تشعر او تفسر كلمة الخوف، هل معنى بالنسبة لك انه هو انذار لشيء ما؟
2: حسب حالة الخوف. مثلا إذا مثلا طبيعي، مثلا إذا صار عندك مثلا مرض بسم الله عليك فعلى اسمه، فأكيد راح تخاف أنت، وراح تعتبر هذا إنذار لفترة قادمة ما تعرف شنو راح يصير فيها. طبيعي ممكن يكون إنذار يعني في حالات.
0: كم مرة حسيت إنذار بحياتك؟
2: أوه، دق إنذارة
0: بس لحد ما مطرود.
2: عندنا عاد حساب الاصفر الاصفر
0: والله
2: يطلع الاحمر ما ادري.
0: هو اكثر الخوف عندك انذار حسام؟ لو لا، لو اكثر الخوف اللي هو عباره عن حمايه او ممكن
2: يمكن
0: شعور
2: يعني على مقياس الخوف. اذا كان كان للخوف مقياس من كل شيء يصير وياك بحياتك هو فقد الأعزاء. يعني هذا يمكن على درجات الخوف
0: يعني الفقدان
2: بالنسبة لي يعني فقداني مرعب بالنسبة لي حقيقة يعني. يعني حتى ما أقدر أتخيله يعني. في ناس بحياتك يعني هم تخاف كل إنهم يكونوا موجودين أو يعني إذا يغيبون عنك يعني أيام الموضوع تحسه صعب.
0: أي صحيح. نفسك طيب حلو
2: صدق عصب ذهني
0: عصب ذهني حجي ما لا ماكو هاي اشاعات ما عليك السيارات ترى كلها غلط هاي جتي السيارات كلها الحديثه كلها تكذب علينا
2: زين شلون لا الصح وين
0: الصح درجه الحراره 34 بما تشعر
2: ها ما تخاف من المستمعين
0: ما تخاف يحشون عليك على غيرك على اي احد يعني مثلا خاف يصير زلزال من الحكي
2: بعد التجربه
0: لا ما بعد مو مشكله قولي مو مشكله تحياتي لك شكرا جزيلا. يقال الى ان هنالك تفسير للخوف الخوف هو عند البعض قد يكون ضعف قد يكون انذار قد يكون حمايه او دافع للتقدم

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله.
1: بس انا شنو صرت 40 مليون؟ وين صرت 40 مليون؟
0: ليش؟
1: شو ادري انها كروز؟
0: ايه؟
1: راح يورطنا بيها بس
0: 49؟
1: 49
0: شنو رقمها لو فلوسها؟
1: فلوسها 40 مليون.
0: 49 مليون؟
1: ايه؟
0: ليش؟
1: اكو كيلو بس انا اريد قطني.
0: ما ادري حسب قطك.
1: حلو.
0: ايه.
1: مو على هويتي راح ناخذ سيارات على هويتي.
0: على هويتك.
1: مع بالك هواي مو ابو سلاطين هواي؟
0: والله كهواي تويوتا كروز 49 ليش؟
1: كروز
0: ما ماله خاص. لا مو هيك الرقم يعني، اذا مو نص الرقم هذا بالمناسبه.
1: لا يابا
0: والله شنو؟
1: ها بسام ها في طلع سيارتك ببلاش؟
0: يعني ادخل على هذا اي كيو كار شوفها بيش.
1: سلمت
0: حسابها
1: ادخل عليهم.
0: ايه شوف 17 دولار 18 دولار زايد يعني 25
1: مليون. يعني 25 مليون
0: 26
1: تقريبا.
0: بس انا
1: لا
0: لحد ما طلعت بس انا طلعت بس. ايه يلا بس احنا ما بنحكي بس يعني المهم
1: ما اريد نحكي.
0: طيب ايه
1: على ابو اثنين وعلى هويتك.
0: ايه ماشي
1: زين. ايه شلون واحد زائد واحد
0: حتى لو بسام خمس محاول محمد ضعيف هسه يحمل له ربع. شنو السالفه؟
1: لا مو يطلع كارته ببلاش
0: هو مطلعها ببلاش مالك انت. طيب يلا خليني اقول لك السؤال.
1: لا بس العفو قبل
0: يلا
1: درجه الحراره
0: 36
1: تومان.
0: لا ين ين ين
1: هاي ما سبلت 36
0: اي هو سبلت اسالك اسالك بالله اصلا سبت 18 يعني.
1: اه حلو تطلع برا شوفه 52 مدري 54.
0: لا هاي شاع يا معود. اي اقول لكم هاي السيارات جديده ما شغلتها ما اعرف. هاي قيس حرارة المحرك هاي مو حرارة الجسم.
1: والله عمي لا والله يعني هاي الايفون ترى مين كذب
0: هم كذاب مالك بي كل شيء الكتروني كذاب.
1: اه حلو.
0: ايه ايه مالك مؤامرة هاي. طيب شنو معنى او او تفسير الشجاعة بالنسبة لك؟
1: الشجاعة جنان بالنسبة لي مو كل شجاع شجاع. اكو شجاع مجنون
0: اي
1: مخبل
0: اي
1: وكن شجاع حكيم.
0: زين.
1: اكو قول ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يمتلك نفسه وعنده غضب. غضب. هذا الشديد يعني هو نفسه شجاع بس مرات يخون التصرف.
0: اوكي.
1: اعتمد انا مو يعني تدرون به يعني شلون اكبر واحد اطب بعينه بس اطب بحكمة. اطب بشغلة ما وراها تبعات قانونية. يعني مثلا ما اقوم أبلش وجهه وهذا راح يقيم دعوة علي وما أدري شنو سوالف. تدري القانون العاهد تبين مثلا العاهد المستديم
0: قابل
1: وجه تختلف عن البالإيد عن بالرجل عن ما أدري شنو.
0: صحيح.
1: يعني هاي ما يسموها عاهة مستديمة.
0: أي.
1: أنا أريد أقوم كثرة على رجلي قاعد بعد هذا هو. إذا أريد ما أمتلك نفسي عند الغضب. بس لا الشجاعة بالعقل حلوة. يعني أنا بالنسبة لي يعني شجاعة بعقل جربيني كلكم يعني الحمد لله
0: ما شاء الله عليك.
1: الشجاعة بالعقل مو الشجاعة لا اخبال وهوسه وهوبزه و... واخر شيء تنكسر وترجع.
0: ايه ما شاء الله ذكرني باخوله صديقي. ايه
1: ايه اخر شيء تنكسر وترجع. يعني كل شيء وانت تبع وخذ المهم.
0: ايه
1: بس تصرف واحد يقدر بيك يقولونك مثلا ولية.
0: صحيح.
1: الولية ما تعيش فيها. اكبر واكبر شجاع ما تعيش في الولية.
0: صح.
1: بس هذا المندفع وطوب وهي تسوي لهم ويطلعوا له ثلاثه كل واحد زاويه.
0: والله يجنزو. هو
1: مثلث الله وكيل. والله يسووه مثلث. مع العلم هو فحل وتبع وخيته. بس هذا التصرف يعني ما اي بينما لو شجاع يقول لك عادي عوفهم.
0: اي.
1: شلون
0: اتلافه مشكله اتلافه مشكله ممكن اتعامل بها بعدين يعني بغير تفاصيل
1: بالضبط. انا بعدين اركفك وحده جنزك
0: الدنيا بالضبط.
1: ابويا ومدري شنو
0: هاي
1: طيب هاي الشجاعه يعني انا اقول يعني بالنسبه لي ترتبط 90% بالعقل.
0: حلو.
1: شلون يقول انت المخ وانا العضلات.
0: ايوه حلو
1: 10% والعقل 90% هذا الشجاع المضبوط.
0: طيب اوكي تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا. يقال أن الشجاعة هو الذي أو الشجاع هو الذي يعتبر الشجاعة عدم الخوف وآخرون يرونه إلى أنه أن تتصرف بناء على خوفك بحكمة وعقل. هذا هو السؤال. أجايب الجواب يعني له. لا يلا فاصل قصير نرجع.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
6: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
9: تبدي.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح.
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نكتب شو يعني.

طيب مستمعي رجعنا معكم, وبالنسبة لموضوع حلقة هذا اليوم, موضوعنا اليوم يقول أو موضوعنا هو مجموعة أسئلة لتفسير معاني أو صفات أنت عندك كشخص. فلذلك كل واحد راح يسأل سؤال مختلف عن معنى شيء معين يفسر لي مثل ما هو يشوفه. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415, 0780211617, وعلى 072 على الواتساب 0720111415.

كثير من الأشخاص اللي خلال الساعة الأولى يمكن فسروا الأشياء كل واحد حسب تفسيره. احنا عندنا اكو تفاسير خلينا نقول تقريبا متفق عليها الجميع، البعض منهم زاد حسب وجهة نظره بتفسير حالة معينة، البعض الآخر شافها من منظور آخر. مثلا احنا حكينا عن شنو الشجاعة، شنو الخوف، شنو العائلة، فهذه الأشياء اللي هي يعني أتمنى إن شاء الله يكون إجابات عندنا غيرهن. اتصلوا حتى نسألكم نفس الموضوع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: يا اهلا وسهلا. الو
1: الو
0: الو
1: عمو
0: يا هلا شلون الاخبار؟
1: اقول لك شو انت مو عندكم صحة صديق؟
0: ليش؟
1: يعني قولوا من قدوين
0: عايش موجود عادي ما عندي ما عليك شيء
1: صدق شديد. لا والله لا البرنامج
0: لا شيء والله ماكو شيء منقذ.
1: يعني مخاوف ما مخاوف وهاي دعبتي السؤال يقول
0: مو مخاوف لا هو سؤال راح اسال كل واحد سؤال مختلف واسالتهم خلال الساعه الاولى عن تفسير شيء بالنسبه لك. اذا انا قلت لك هسه شنو تفسير او معنى العائله بالنسبه لك شنو؟
1: انت شنو بدايه السؤال شنو
0: تفسير او
1: شنو تفسير؟
0: او معنى العائله بالنسبه لك
1: ما
0: راح اجاوبك
1: اكيد وجهه نظر شخصيه
0: ما لها خاص وانت وجهه نظرك ما عليك بالموضوع.
1: يعني هي المعنى الذي يعيش عليه الرجل
0: يعني هو
1: على خمس تقدير healthy. يعني اليوم هيجي جت ببالي فكره انه ولو هي فكره قاسيه انت راح تجيها بصاحبتيها
0: طيب
1: انه احنا اجيال ادرا عن المتقدر ادرا راح نطبل 40 اللي احنا الثمانينات وفينا طبل 40 اذا احكي كاراد بس
0: طيب
1: انه احنا اجيال ما ارد اقولها بس اسف يعني صح تعرف ليش؟
0: ايه
1: لانه احنا ما قدرنا نسوي في الشيء اللي ورانا. انا بدي احكي على الثقافه الجمعينة الجيل لأنه إحنا من بدينا نوع أول 25 قلنا نريد نحاول نغير بس ما نقدر نريد نتغير في 2015 من صارت المظاهرات ما في الجماعة البيضاء وكذا
0: طيب
1: طلعنا وحاولنا وإحنا كنا بعدنا بدي 26 27 سنة

0: تجي برنامج. بس بعدين وصلت النتيجة انه احنا استسلمنا. بالتالي جيل التسعينات والثمانينات، ما بدي اقول التسعينات والستينات صار في قلبك انت تحشي على الكبار.
1: طيب
0: وهي بالمجمل حلقات اجتماعية تنبني في هالطريق، من اكو حلقة اجتماعية قوية تنبني راح تولد حلقات جيدة على مدى 40-50 سنة. حتى بعدين تجي حلقة تافهة تفهم المجتمع وراها تجي حلقة قوية، هذا بناء على المجتمعات عبر الازمان.
1: طيب
0: فعلى المستوى الشخصي انه العائلة هي اقدس شيء ممكن يسويه الرجل، انه تلقي رب العالمين رزقك بالمرأة الصحيح حتى تسوي عائلة.
1: طيب
0: بعد ذلك وحدة وحدة اذا كان بنات او
1: اوكي. اذا العائلة بالنسبة لك هي هدف من اهداف بناء شيء معين في داخل كل انسان، ممكن؟ هي هدف لبناء شيء معين في داخل كل انسان.
0: سلطان العائلة اساس بناء كل شيء بالحياة. اي شيء تريد تبنيه صح بناء. بالتالي العائلة الصح يقول لك انت تحتاج، اكو مثل انجليزي يقول انت تحتاج قرية، بما معناه انت تحتاج قرية كاملة حتى تربط طفل واحد.
1: اوكي حلو.
0: المشكلة وين حاليا الدكتور؟ انت ما عندك قرية، انت دا تخاف تخلي ابنك يم عمه ويم خاله ويم بيبيته ويم، لان انت هم كل وقت احنا على سبيل المثال عائلة كل بيت عنده فكر معين
1: بيسالفة صحيح.
0: انا ما اريد اولادي يطلع نفس الفكر على ولد عمه.
1: طيب
0: اقعدش دكتور سعيد بتحكي لقاءات يقول المجتمع العراقي حاليا بحكي كمجتمع عراقي ما رده الشظة اكثر انه احنا ما بعد التحرير او ما بعد التحقيق التحرير يسمونه
1: طيب اوكي
0: ان المجتمع عاش حلقات منغلقة.
1: تمام.
0: يعني مثلا اطباع التيار الصدر عايشين في حلقة، اطباع الحكيم عايشين في حلقة، المدنيين الالمانيين ربعنا الله يحفظهم عايشين في حلقة،
1: كل واحد في حلقة،
0: الشيوعيين عايشين، ماكو فد حلقات تربط هاي الحلقات بكبار. بالتالي حتى نسوي مجتمع متقارب مختلف فكريا اوكي بعض طيب. الشيء بس اكو خطوط عريضة. اكو مثلا واحد من الصغير انت من حتى لو غرفة بنتك، غرفة بنتك يطلب عليها دق الباب.
1: طيب
0: هاي مو ثقافة مجتمع المجتمع على سبيل المثال. احنا هواي 70% من المجتمع اذا دق الباب يعني ما حد يدق الباب على بنته اصلا، واذا دق واذا اراد يفتح الباب والباب طيب. مسدودة غرفة العيطة يعني.
1: صحيح. طيب
0: عذرا على
1: طالب. لا عاشتك بس مو ضغط الصلاة. تحياتي لك منقذ، شكرا جزيلا. هلا مرحبا. تفسير إلها يقول لك هو معنى بيان موقع الأسرة في حياتك، وهل تراها أنت هي انتماء أم مسؤولية أم أمان أو حتى يراها البعض ضغطا اجتماعيا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الله يساعدك.
0: يا هلا،
1: شلون الصحه؟
0: شلون الاخبار؟
1: اخبارك؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: مشتاقين لك.
0: والله انا مشتاق لك جدا.
1: والله انا مشتاق لكم جدا جدا. بس ادي اعرف شيء واحد، اذا الرشيد مال بغداد ليش ناصيه؟
0: احنا نحب نكون هادئين.
1: لو عمار كامل النصيه، لو عندكم مشكله بالبث. اي والله لا مو شقه،
0: لا هي يعني اكو عندنا مشكله بال يعني بالابلكيشن، بالتطبيق نفسه.
1: مو عشان مو جاي اخلي على البصره او كركوك بال يعني سماعه البلوتوث اسمع صوت واضح، بس من اخلي على رشيد مال بغداد ما اسمع نهائيا.
0: اطفيه
1: وخلي يسمع. اي والله العظيم بالقران. ايه كل ما يدق للبان وانسى، لو اقول للعبير وانسى. يعني ما اسمع نهائيا كل السلطان. ماكو يقول كانه شلون يعني بس قاعد يشتغل بس صوت كله ضعيف، شلون واحد كانه شلون عايش يعني الميكروفون بعيد عن حلقه ما اسمع نهائيا. اي ما اعرف شنو السبب. قلت انا ابلغك يعني انطيك خبر او ما اشوف شنو المشكله.
0: ما يعني ما ادري ان شاء الله. طيب
1: ان شاء الله
0: سؤالف لي هسه. خليني اسالك السؤال اللي يقول شنو معنى الشجاعة بالنسبة لك؟
1: الشجاعة حلوة. الشجاعة بمن يعني الشجاعة؟ مثل بعركة
0: أنت ما أعرف
1: بشاردة. الشجاعة شجاعة حلوة هي يعني كل شخص، بس الشجاعة مو في مكان تستخدمها سلطان يعني، خاصة إذا مثل مشاكل ما مشاكل عركة. لا أنا مثل عركة لا الله وكيلك تجي على صفحة وباو، حتى لو صاحبين كتير قدام الرفس ما لقى خلبي. اكون واقعين إيه؟ لانه صارت مشكله ويانا ويا اخوي الكبير، فابوي حلفنا قال اذا شفتوا اثنين تعرفوا ما تدخل
0: ماكم خاص.
1: ماكم خاص، لانه شقوا الشفه مالته فوق وجو نوب وجو قاوم وجو قاومونا
0: زين.
1: عاد يعني من كانوا اخوي داوم مسائيه فتضعنا كل احنا، قال له شوف وين اثنيناته مش معارك يعني تقدر تتدخل، ممنوع واحد يتدخل. فلهذا شلون يعني اتجنب المشاكل يعني. والشجاعه حلوه اي، تعرف انه ما تعرف يجيك سكينه، يجيك بطل تاي،
0: كل شيء كل شيء ممكن يجيك.
1: كل شيء متوقع يعني.
0: زين
1: اي والله العظيم انا صارت عركه براسي السنه ويا صاحبي ولد من الديوان ياسر محاكم ومحاكم، وصلت غرام ال 8000 دولار عليه. اي واقف انا قال ما قلت انا ما لي دخل حبيبي. انا رجال جي خابرتني جيت اشيلك من النادي. جيت نادي قاعده صايره معركه القادسيه الثالثه قد شنو الفيلم قلت ما جيت
0: زين.
1: قال هذا ما تدخل
0: ما تتدخل
1: نهائيا.
0: حلو اوكي
1: لو تنطبق السمع على القاع.
0: والله احسن لك. ايش على السالفه ما لها خص تعب عشان تطبب بروحاني بموضوع
1: بالضبط.
0: طيب تحياتي لك نعيم، ممنون أنا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. أهلا ومرحبا مع السلامة. نأخذ اتصال يعني. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء النور
2: أستاذ، ممكن أشارك مرة أخرى؟
0: يلا أوكي شارك مرة أخرى. من وياي؟
2: علام واصل.
0: علاوي أوكي. طيب علاوي، إذا سألتك وقلت لك شنو معنى الاعتذار بالنسبة لك؟
2: الاعتذار انا اعتبره من خصائص الشجاعه.
0: طيب
2: واعتبره من حسن التربيه والاخلاق. والاعتذار شيمه الرجال.
0: حلو.
2: اي والرقي والنفس الطيبه.
0: طيب هذا بالنسبه لك الاعتذار.
2: نعم
0: حلو.
2: ممكن اطلب اغنيه؟
0: لا ما عندنا طلبات والله. اي حبيبي
2: كده انا اعتذر من عندك وسلام الحضر.
0: الله يحفظك تسلم يا ورده، شكرا جزيلا. اكشف علاقته، الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤوليه. قد يعتبر البعض الاعتذار ضعف بينما يعتبره الاخرين قوه، وقد يعتبر طرف اخر انه حكمه. هذا معنى الاعتذار بالمجمل العام. شنو اتصال؟ الو الو تي تي تي الو

شوفوا مستمعينا شنو اللي خلاني اليوم اطرح هذا السؤال. هنالك تفاسير كثيره لكل العبارات اللي حكيناها. انا فسرت شيء، انت فسرت شيء، اللي دا يسمع فسر شيء. اذا بالتالي اكو اشياء ما تستحق احنا نسوي عليها خلاف عندما تكون المفاهيم مختلفه. انا اليوم اشوف الشجاعه مثلا حكمه، غير يشوف الشجاعه الزود او الذود، ان يذود بنفسه او يجي مباشره. اكو واحد مثلا يشوف النجاح الى انه هو الانجاز، وكو واحد يشوف الإنجاز اللي هو النتائج، وكو واحد يشوف النتائج اللي هي ما يلمس باليد أو ينظر بالعين. فإذا تفاسير كثيرة. هذا واحد الأشياء اللي لازم إحنا نفهمها، إلى أنه ليس كل نقاش هو محاولة لإثبات وجهات النظر، هي للنقاش، أي أنه أنا أسمع وأقول وجهة نظري. بالشارع اليوم إحنا أو من خلال المجتمع أو من خلال الأفراد اللي إحنا قاعدين ونكون إحنا جزء من عندهم، دائما ما تحصل الخلافات، وأنا قلتها بداية الحلقة، تحصل خلافات بهذا الجانب، إلى أنه أنت يكون أكو خلاف ما بينك وبين شخص على فالتفسير لفكرة معينة. أنت تدافع من أجل وجهة نظرك أن تكون هي الصح، وذاك يدافع من أجل أن تكون وجهة نظره الصح. بس بالتالي هو اثنينكم صح واثنينكم غلط، اثنينكم صح من وجهة نظركم، اثنينكم غلط من وجهة نظر طرف ثالث. فبالتالي هي ليس انه أنا أقول لما أقول فلان شي هو معناه هيك شي معناه، لا. لما أجي أنا مثلا سألوا أحد الأشخاص، قالوا شو معنى السعادة؟ قال أولا خلنا نعرف شنو ما هي السعادة. قال أول مرة خلنا نعرف شنو معنى السعادة، شنو معيار السعادة عندك، شنو تفسير السعادة، حتى أقول لك شون أقدر أكون أنا سعيد. واحد يقول لك أنا السعادة فلوس، واحد يقول لك السعادة ذرية، واحد يقول لك أنا السعادة إلى أن أنام مرتاح، واحد يقول لك أنا السعادة زوجة صالحة، واحد يقول لك أنا السعادة الوحدة. شوف كم واحد فسروا كلمة سعادة. فإذا بالتالي أنت مو شرط، أو أنت شرط أنه لما تقعدين ويا أحد ومجتمع لازم تكون وجهة نظر صحيحة، لا. كنا عندنا وجهة نظر تحترم من قبل الآخرين، ونحترم وجهات نظرهم. ويا هذا الحار ودنيا، مثلا أنت قاعد تمشي بالشارع واحد يكسر عليك، هسه ليس بالمعنى انه هو هذا كسر عليك هو يعني ضايج منك، هو ما يعرفك بهذا الحر، وانت رايح على مكان واحد تلقاه مثلا صافا ما يحكي يجوزك وحسب باله. اذا كل شخص لديه تفاصيل خاصه به انت ما تعرفها. لا تتسرع وتحكم على الشخص من خلال تفسيرك انت للحاله. انا اليوم كسر علي واحد، انزل انت والديك ما ادري، يجوز هو مثلا اصيب بحاله مرضيه، يجوز مثلا كان صافن وفز، يجوزك واحد مثلا من يمه على يمينه انت ما شفته هو كسر عليك على يسره، من يمنه مثلا واحد ضايقه من سياره، يجوز طسه ما تعرف، يجوز هو ما مو قوي بالسياقه، ويجوز هو خبيث. باعوا الف تفسير صار لها، وهي حاله واحده فقط. فاذا بالتالي عندما يعرف ما السبب يبطل أي عجب. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقي باكر بحلقة جديدة. بالمناسبة باكر راح أكمل لكم مجموعة التفاسير للعبارات، لأن حقيقة عندي بعد، فباكر راح نكملهن. حضروا نفسكم، حضروا أجوبتكم، هواي أكو أشياء راح أسألكم شنو معناها وشنو تفسيرها بالنسبة لكم. نلتقي.

رشيد اف ام 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في رعايتنا.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتسع. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول

0: فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بالرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتاج

0: السوق.
1: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. متمشي وياني.
6: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عين

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من شم عطرك تطيب انفاسي من شم عطرك تطيب

0: الفاصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

سنيني بس يضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني. كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة مش جديدة.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائز.

0: سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر رشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد المهندس.

درس وتعلمت مرات لازم نقسى، ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى.

0: رشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصيبة شارة يبقى على سوالفوي وين أقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11.

0: الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن

رشيد اف ام 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: انتم تستمعون إلى رشيد أفهم.
3: إلى رشيد أفهم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اقعد

الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر. موسيقى وأكثر الرشيد FM. الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيالنا بيك.
7: الله
6: نكتب شو يعني.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5 و 0.

0: 7. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم وكلش حلو وبيه هواية تفاصيل. أنا وياكم وعموري وكل المستمعين نسمع تحية عموري ومن بعدها متواصلين وياكم.
1: محتاج الشماني

مساء الخير، مساء المحبة عليكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. أكو شيء اسمه ناكر الجميل أو ناكر المعروف، يعني إنسان أنت شقد وفيت وياه لسنوات طويلة، بمجرد يجوز بخطأ بسيط ينكر الأول والتالي، بمجرد أنه أنت كلمة معينة حكيت حكاية، مع الأسف يعني تكون ذاكرة السمكة حاضرة اللي هي رأسا مباشرة أنه ينسى الأول والتالي وينسى شقد ما أنت مسوي زين وياه. فهذا النكران الجميل هذا كارثة، ناكر الجميل أو ناكر المعروف. وهواي حالات قاعدة تصير في مجتمعاتنا بالنسبة لينكر الجميل أو بالنسبة لناكر الجميل. طبعا تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب، كان اتصال مجانا على 0967001 4115 0782 116 1177. وألف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. منو في يوم من الأيام شخص عزيز عليك، قريب عليك، صديق، زوجة، زوج، خطيب، خطيبة، جيران، أهل

0: الإنسان سويت له موقف حلو وجميل ورد لك إياه بالإساءة، يعني ألا جزاء الإحسان بالإحسان إلا الإحسان بالقصد. صار وياكم مصادفتكم هيك مرات، واحد تجيبه توديه على مكان بالعمل وتسعاله و إلى آخره، وصار شقد هواي تلقى أول الناس مخبف عليك، تلقى أول الناس يريد يطلعك من المكان. يابا ليش؟ غير أنا سعيت على مود أنت تجي وتفتح لك سبوبة عمل لو أنا غلطان. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: أستاذ شلونك؟
0: حبيبي. يا قلبي أنت.
1: ما أريد أقول لك أنا بالبيت.
0: شلون؟
1: ما أريد أقول لك أنا بالبيت.
0: حبيبي أنت. الله يسلمك. من ويانا بالبداية؟
1: محمود الراوي.
0: محمود حبيبي الورد. شلونك محمود؟
1: والله ذات زين.
0: حبيبي محمود.
1: يا موضوع يوجع القلب.
0: ليش احكي لي؟
1: اي والله ياما واقو محامل على قولتك ذاكرة ما سمكة.
0: زين. قل
1: يا بهيك. ولا يعرفني ولا عبالك يعرف واحد الإنسان.
0: زين.
1: وعلى الأسف الإنسان دائما يعني يد الجربة، خاصة في الصديق بالفلوس جربة.
0: زين. هاي وحدة إنه تريد تجرب إنسان أوكي. زين. أكثر موقف لناكر الجميل تعرضت له؟
1: مرة بجل دوام مالتي أنا شنو بيه طبعا عوض بدا من كلمة ثانية، أحب أساعد حتى لو مو شغلي، من أشوف علي لود أساعده.
0: زين.
1: مرة مرتين ثلاثة واحد من عندهم ما أذكر أسامي طلعته من مأزق، يعني مأزق يعني فصل من دائرته يعني.
0: زين.
1: رح الله يديك بارك الله بيك.
0: حلو.
1: فاليوم عازيته بشغلة تافهة، قلت له أخويا بس في دوية جاية بس نشيل هاي الغرام. يروح يقول للمدير، يقول أنا أكبر من عنده بسنتين، طب من عندي طلب أنا شنو أشتغل يمه؟ والله العظيم سنتين فرق بينه وبينه هو أكبر.
0: على أسف والله.
1: خوية.
0: ما بيشي.
1: ما بيشي والله، مو يعني حمل يعني زبالة تكرمها، لا أوراق بدنا ننقلها.
0: تصير يعني بين تعاون بين أصدقاء بين الأخوة. تصير. بين الأخوة. تصير.
1: هذه والله يعني مو يعني دا عيرة هاي، بس هو أنا هذا طبعي. يعني أنا موظف جوا إيدي عمال خدمات كلهم أخوتي، آكل وياهم أشرب وياهم أشيل النظف سوية.
0: زين.
1: ما استنكف ولا أقول عيب، أقول خطية.
0: طيب.
1: هذا فهم موقف تافه والله، ذي هسه مرت دمي، ذي هسه يعني انت متذكرت هالموضوع راسي جنبالي، وهذا والله يهدي ويهدينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله والله. شلون تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: والله هاي مثل ما يقول سلام سلام عليكم، لا اكثر ولا اقل. لا احقد عليه ولا اكره ولا، بس اقدر اسلم عليه سلمت ما سلم ما براحتي. يدفعها بقصبه.
0: طيب أنا كلش أشكرك.
1: أنا أشكرك يا غالي.
0: يا حبيبي.
1: طولت وياك سلام.
0: لا بالعكس أنت تنور.
1: الله يسلمك تاج الراس.
0: حبيبي أنت.
1: طيب السلام.
0: يا هلا. يا هلا بيك. عندنا اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: يا قلبي أنت.
2: ناكر الجميل. ما تصير له شارة.
0: ما تصير له شارة. زين بالبداية من ويانا؟
2: محمد العقيدي.
0: محمد؟
2: يا قيدي.
0: يا هلا بيك محمد.
2: ربو يحفظك.
0: يا هلا بيك.
2: شيلك موقف وفتة قل لي هذا ناكر جميل ولا.
0: نسمع. اي محمد.

0: زين.
1: وين يشتغل صاحبي؟ صاحبي يشتغل بأمريكا يجيب سيارات.
0: طيب.
1: فما أطول وياك.
0: زين.
1: عاد قلت صاحبي أمرني. وعشان نزلت لسيارة صاحبي يقول لي محمد ترى هاي هلت. أنا أحسبها غير حساب ويا غير العالم. قلت رحم الله والديك. قلت له حمودي أنت عزيز علي بعد هاي. هاي السيارة إلها رحم الله والديك ما أدري شنو
0: زين
1: طيت التليفون على مود يبقى اتصال وجاء شو وقت توصل شلون تطلع وراها يروح يقوم يخابره انه يروح يبيع سيارات استفاد من ورايا من ورا صاحبي انت هذا شو تقول جميل
0: شو زين شلون يعني بيع سيارات ويستفاد من وراك ما فهمت وضح لي
1: يعني انا صاحبي هو اللي بيع سيارات
0: زين
1: انا عرفت علي
0: اي
1: انه قلت له على سيارتك تجي اتصل بي
0: طيب
1: وراها يقوم يبيع سيارات ثم انه قام يتصل هو بي
0: ها انه تقصد انه صار انت الشخص اللي عرفته بي انه خل صار انه هو ويا وعبرك
1: عبرني راح انتهى بعد
0: يعني هو هنا انا ما تاخذه بناكر المعروف يعني انه بس هو يقول كون يجوز علاقه ويا
1: كون ولا بس ربك
0: زين الشخص اللي ينكر الجميل لا هذا واحد الشخص اللي ينكر الجميل شلون تتعامل وياه
1: قطعت العلاقه وياه
0: شلون العفو
1: قطعت العلاقه وياه لليوم
0: لا هذا شخص ما يستحق انه يعني تقطع العلاقه هذا ما
1: والله يدز عالم يريد يعالج مرض اقول لك استاذي العزيز هذا مو موقف واحد
0: لا هذا رجل يعني هذا رجل ده يشتغل هذا ما غلطان هذا لا اللي ينكر المعروف شخص تسوي له زين وبعدين يعوفك وينكت بيك ويجازيك بشيء سلبي هذا نكران المعروف
1: لا بس هو غير يقول لي انه يا ترى فلان هم يريد سياره انه
0: نعم
1: اتصل بصاحبك نعم. وانت تشتغل وراي زين انا من اخابر صاحبي ذاك ابو السياره يقول لي من احكي وياه اقول له انت ليش بحكي لفلان؟ يقول لي محمد انا ترى على باب الله بس ترى مو صوتي صوت صاحبك الامنت بيه انت رقمه اني ها
0: لا ما بيها هاي انه واحد ينكت لا هاي تختلف زين أنا كلش أشكرك
1: حبيبي
0: يا هلا عندنا اتصال ألو
2: مساء الخير
0: مساء الورد إبراهيم الورد
2: شلون صرت بالبيض حبيبي
0: شلونك قلبي
2: مشتاقين
0: يا هلا بيك
2: شلونكم يا بي
0: يا هلا
2: أنا متأكد من مكان شبكت وليس بالتليفون
0: يا حبيبي شلونك
2: شلونكم حبايب؟ شلون صرت بالبليارد؟ بشرني.
0: لا أنا يعني زين بالبليارد.
2: أوكي يعني تمام؟
0: إي والله زين.
2: يلا في يوم نلعب أنا وياك أون لاين ونشوف.
0: يلا.
2: إلك.
0: لا إذا هاي مال تلعب يعني هاي مال أون لاين هاي هيك هاي مال.
2: يا الله تريد حقيقة؟
0: إي طبعا أنا إذا حقيقة لا بس أقصد هاي مال أون لاين هيك هاي مال أطفال يعني حش اللي يسمع.
2: إلك عمي فصل. قياسات تلقاني قدامك لابس وسيارة على حسب رصود
0: حبيبي انت
2: والله
0: شلونك ابراهيم
2: خير والله الحمد لله مشتاق لكم
0: والله دومك
2: واعذروني من هذا الانقطاع
0: صدق شنو سبب هذا الانقطاع شنو
2: والله استاذ مهم
0: سلفة هاي شنو تنفتي
2: نعم شنو
0: سلفة هاي شي تنقطعون وهاي ليش
2: والله استاذي انشغالات الحياة
0: اي
2: تجعل من التواصل يصبح قليلا بين الاخرين
0: ز... زين شلون انا تعرف افسرها جمله جمله؟
2: هاي ايش فيك؟ مالك اليوم شنو؟ اويلي مليان سلبيه، فالمصطلحات اللي راح تنزل عليك لا ارادك ورقه وقلم اكتبهن.
0: زين ال- ال- ال- ابراهيم ال-
2: ايه
0: الشخص الناكر الجميل ناكر المعروف شلون شلون هذا تتعامل وياه؟
2: اجي اهمله
0: تهمل
2: اعوفه
0: اعوف الدنيا
2: لانه هو ما قدر قيمتي ومن تحكي وياه هذا تعيرني كذا هاي فاعوفه لانه وبالتالي ترى مو صوتي صوتي اني والله العظيم
0: زين
2: لانه اني اللي انطيته قيمه وانطيته طيب. من وقتي وانطيته من خير نفسي واخلاقي وانطيته اياه فهو مو صوتي صح
0: صحيح
2: يعني هسه سياره اصعد اسوقها هي السوق ميه لو اني
0: انت تسوق السياره
2: خلص غير اني اقدر بانه السياره تقدر اقدر اسوقها ميه
0: صح
2: زين انا حكيت لك اخر مشكله هذا اللي كان صديق قعدت وياه لقمة عشي بيوم اللي شفتكم وغلست ما سلمت عليكم على مود لا تختلف علي خلاني اختلف على روحي
0: اي
2: زين وريت لاف الفجر احكي ويا زوجتي وزوجتي وياي وثاني يوم اتواصل وياه ثاني ما تالي يسوي لي حظر
0: هاي شنو هاي
2: اي والله قاعد مهمه قلت تسوي لي حظر مو طبعا انا ما سويت له حظر ولا شيء يدوق ما ارد عليه يدز لي رسائل اشوفه ما ارد عليه
0: زين
2: لما هو عرف قيمه نفسه وراح ساق فنصيحتي بهذا الزمن خاصه ومع احترامي للطيبين اولهم انت
0: حبيبي
2: انصحك وانصح روحي العفو انت اكبر مني انت تنصحني
0: هذا لا العفو
2: بس جديات مهمه اذا عندك خير خلي لنفسك والله العظيم لانه الاخر يعني مهما كانت علاقتك فيه على غفلة تحس
0: مع الأسف
2: اي يعني صديق وعوائل وناس صابة بيوت ناس وكذا وهاي على غفلة هيك ينقطع وياك وكذا وهاي والله شنو مشاغل الحياة
0: انت شنو السؤال هسه اوكي يعني يعني انت انطيت رأيك ورأيك حلو انت شنو صاير واجهة إعلامية بعد تقوم مشارك بالبرنامج لو شنو حتى نفتهم
2: اه من هالنوع تريد تستفزني انت حضرتك
0: شريد شريد
2: تريد تستفزني
0: لا لا ما زعل ما حتى ما اعرف استفز احد
2: اه والله يعني انت تعرف الاعلامي انسان مشهور
0: زين
2: ووقته ما يسمح
0: اي
2: وكله يعني لقاءات وفيديوهات ومدى لحق على روحي بصراحه وانا تفدد ان اعين لي سكرتير
0: هاي ملاتي انا اسويهم بني
2: شلون عيني؟
0: أنا ملاتي أذني أنا أسوي
2: سامع اللي من عندي ويطلعني من اليمنى بيمشي يطبق على صفحة يمشي
0: زين ال الناكر الجميل تتعامل وياه بالجفاء بالإهمال
2: نياتي نفس الشيء أنطي جرعة إهمال أقوى من الجميل اللي سويت اللي هي والله العظيم في اليوم نتلاقي وقعد احكي لك على ابن خالي
0: زين
2: ابن خالي شلون علاقتكم انت وعمر
0: زين
2: الله يحفظكم تحياتي لعمر
0: سلمك
2: والله العظيم احكي لك اياها بالتفاصيل الظل صافن وقاعدين وقاعد بقهوه تذكرته يقول لي ها شو تريد محتاج شيء ولا واني بدني مارك ما في لك يلا لك طبعا سمعت اغنيه وتذكرتك وكذا وهاي يقول لي اذا محتاج شيء انا حاضر ما محتاج في مال له
0: مع الأسف والله
2: هاي فوقها فالأحسن الواحد يعتزل روحه ويشتغل على نفسه
0: زين
2: عنده خير لنفسه لأنه ما تخدمه للآخرين بعد يعني خلق ماكو نفسية ماكو الواحد يتأذل للأمانة وخاصة أذية النفس وكسر الخاطر
0: طيب
2: خبك دعت اليوماني
0: لا راقي دائما
2: تراقي حبيبي وزوجتي سلم عليك
0: أختي على رأسي سلامنا إلها
2: على رأسي حبيبي وغالي وغالي
0: وحاول دائما للتعب نفسيتك لأن هذا يأثر عليك إعلاميا
2: والله استاذ يعني دا أحاول بس لا الحمد لله الحمد لله يعني الأمور زينة وطيبة واني يعني ادعو عمر ثائر ان انت اليوم يجمعنا فد عمل انا ويا فد دويتو انا ويا شلون هاي
0: تشكو بيها؟
2: اي نعم باعتبار اعلامي معروف خلي اروح لامر بالمايك غالي غالي حبيبي ماكو بعدك اخوي
0: يا هلا
2: كبير كبير
0: ونورت يا قلبي

0: نصف القمر، نصف القمر، نصف القمر.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. وصلتنا رسالة على الواتساب، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، حسام من السويد يقول: مهيمن الراعي، تحياتي لكل جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. بالنسبة لسؤال الحلقة، فأحسن حل لناكر الجميل هو أن تتعظ وتتعلم وتعرف شلون تتعامل وياه في المستقبل، لأن أكيد الزمن راح يرد إليك. وتقبل تحياتي حسام من السويد. حبيبي حسام، أنا كلش يعني أشكر هذه رسالتك، ويا ريت حتى لو نسمع صوتك. وتحية إليك ولكل جاليتنا العراقية في السويد وأوروبا وكل أنحاء العالم. شكرا حسام حبيبي. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب. ناكر المعروف، ناكر الجميل، شلون نتعامل وياه؟ شنو الموقف اللي صاير عندكم بالنسبة لناكر المعروف أو لناكر الجميل؟ حمد من كندا، ما أعرف أنه صار فترة ماكو مختفي، شنو السبب؟ ما هو إبراهيم إيه يختفون إيه ويظهرون سوا، إيه خوش مودة إذا ما سويت لهم بلوك زين، إيه ما عندي أنا تحية لهم نشاق وياهم. لكن خلينا نسمع في شيء من عمو.

0: تواصل وياكم عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: يا هلا بيك تسليم، شلونك، اخبارك؟
1: هلا مهندس، والله الحمد لله، شلونكم؟
0: يا هلا بيك يا مية هلا.
1: تحيات يا عموري.
0: تحيات عموري لك. وزين اليوم صوت التليفون واضح.
1: مو قاعدة يعني شلون مبدله مكاني بالغرفة.
0: ها يا هلا بيك.
1: بس اللي تساوي يعني شلون مو من هناك.
0: لا لا اليوم انت ساحبه ستارلينج اليوم.
1: ايه
0: شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله. المهم ان هذول اللي يعني شلون هم ناكرين للجميل.
0: نعم.
1: هم يعني هذول عندهم شعور بالنقص.
0: ما اعرف انا شنو جدي يشعر اللي ينكر الجميل الانسان، وانسان يقدم له شيء ويحاول وينكر هذا الجميل، ما اعرف شلون هو شنو شعوره. شلون تتعاملين
1: وياه؟
0: هسه انا ما اريد ادخل بنفسيته، بس شلون انه تتعاملين وياه؟
1: ما هم ما انت تصارحني، انت يعني من انا اصارحه واقول له انت انا سويت لك يعني سويت لك فضل وانت نكرته.
0: اي؟
1: فيعني هاني شلون اني ادافع عن نفسي واقول له انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ليش نكرت هذا الفضل؟ ليش نكرت هذا الجميل؟ اي يعني هذول هم عندهم احساس بالنقص. لانه هم يعني عبالهم هذا الانسان يعني هم مصحتيه، عبالهم هذا الانسان يعني هو مثلا ينطيهم فلوس، عبالهم هو قوي، فيحسون بالنقص من عنده.
0: زين.
1: يعني هو يعني المفروض اكون ثقافة الدفاع عن النفس.
0: عندنا شعر ناكر الجميل. دفاع عن النفس هاي تاكواندو، لازم واحد يتعلم وملاكمة.
1: لا مو دافع عن نفسي، اقول انا مو فضل عليك، انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ادافع على نفسي.
0: ما فهمتك.
1: شنو؟
0: ما افتهمتك. انت دا تحكين على ثقافة الدفاع عن النفس. حلو الانسان يتعلم له فن مثلا يدافع به عن نفسه.
1: مهم يعني هذا معلم شلون يعني حبابه، واني يعني اذا يعني سوالي يعني سويت خير وذكرت ضعيفة الشخصية.
0: ضعف الشخصية لا ما له علاقة بنكران الجميل ولا لا علاقة بدفاع عن النفس.
1: مو مهم ان استغلوني فانا ضعفت شخصيتي.
0: اي هاي لازم تتعلمين تاكواندو على مود انه تقوى شخصيتك مثلا، غير؟
1: اي والله.
0: زين تتعلمين يعني تاكواندو، النكران الجميل ما له علاقة، يا اخي ما تروحين تبصي بالتاكواندو.
1: مو انا ترى
0: يعني انت ايش راح تسوي تسليم؟ هي راح تتعلم تاكواندو. تسبيح، هي راح تتعلم تاكواندو بعدين حتى مو تقوى شخصيتها، فحتى تروح تبسط من هو ناكر الجميل.
1: فهل استغلني هاني شلون اكون
0: دبلت
1: هو قدامه؟ ما يستغلني، اعرف يكفخ فيه شنو هذا يعني.
0: ما حد يتجاوز على اي انسان.
1: اي والله يعني انا فوق.
0: من هو هذا الشخص اللي انت تريد تتعلمين تاكواندو على موده؟
1: انا يعني اتكلم يعني ان جنرال.
0: شلون؟
1: ان جنرال تتكلم
0: لعبة هاي شنو؟
1: لا تتكلم صراحة يعني ما كنا ناجي شنو ناقصنا لمت يستغلوني. ما أحب يستغلوني.
0: زين
1: والله مهم أنا نعسانة بس لين أحبك وحب أمرك. الله شاركك.
0: الله يسلمك يا هلا بيش.
1: أيوة والله تصبحنا على خير.
0: يا هلا تسلم. شكرا تسبيحا. والله ما فهمت شنو اللي قالت، لكن انه الها فد رأي قالت اللي هو الدفاع عن النفس. ما دعك شنو

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-1-4-1-1-5-0-7802-1-1-6-1-1-7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء المهمة اللي نواجهها في حياتنا، نشوف أشخاص كلش قريبين علينا كانا وإلى آخره، مرات يكون من الأقارب، من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، من هواية تفاصيل، حتى بين المتزوجين، حتى بين المحبين، المخطوبين إلى آخره. لكن هناك تشوف أنه لحظة يظهر شخص وينكر هذا الجميل ويجلب على آخر خطأ. يعني مثلا جوز اليوم حشال عموري، عموري قال لي حكاية ضوجتني، هل أنا أنسى 9 سنوات أو 8 سنوات الرجل كان زين وياي بي؟ هاي ترى كارثة، هاي أنا أعتبرها، يعني مع احترامي لبعض من الناس، أعتبرها ذاكرة السمكة، أعتبرها جنون، أعتبرها ما أعرف شنو أعتبرها. مثلا إنسان تنكر كل أعمال الحلوة وجميلة وإلى آخره، كل شيء سواء لك، وتنكر المعروف مالته وتجلب بآخر شغلة سواها، ضايش، تعبان، حكاية، نرفز، زعل إلى آخره.

0: هلا لو. الو
1: الو
0: الو يا هلا
1: مرحبا
0: يا قلبي.
1: انا اول مره اتصل طبعا.
0: اول مره ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله. انا طبعا من مستمعين راديو الرشيد بكل اوقاته.
0: حبيبي انت صار قد تسمع مهيمن؟
1: انا اسمع صار لي تقريبا بحدود 8 اشهر صراحه.
0: تسمع برنامجي بالليل؟
1: بالليل ما الحق عليه هواي، اكثر شيء ستبان الصبح، انا دائما الصبح بالسياره.
0: يا هلا بيك انت.
1: بس انا صراحه اللي خلاني اخابر الطلعه اللي طلعتها ويا الاغنيه.
0: الله يسلمك. هذا هاي طلعت المخرج عمر ثار.
1: لا لا اكو هاي صوتك الغنيت مو؟ إيه لا
0: لا لا لا لا الان سولفت وهو طلع وياي بالاغنيه.
1: لا لا لا لا كانت عالميه يعني.
0: حبيبي ايه هذا سعوله يعني تكنيك بين المقدم والمخرج. حبيبي انت من ويانا؟
1: اني نائل.
0: نائل الله اسمك حلو.
1: شكرا يا حبيبي.
0: اسمك يذكرني يعني بايام يعني بايام هاي بغداد وكلاسيكيات
1: والله راحت الايام الحلوه.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله موجوده والدنيا بعد بخير والله يحفظ بلدنا. شلونك؟
1: اكيد والله الحمد لله.
0: نائل شنو معنى نائل؟
1: نائل من نال الشيء،
0: من ها ينول الاشياء
1: بالضبط. النائل يعني نائل. وتجي بمعنى اخر النائل هو الرحيم.
0: الرحيم حلو
1: يعني هاي من شرح والدي الله يرحمه يعني.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: عربيه يرحم والدي.
0: هو سماك يعني مبين من واحد من يسمي نائل او يسمي نادر او هاي الاسماء.
1: هو فرعه كانت وهو اختار الاسم وثلاث مرات طلع نائل.
0: يا حبيبي تشوف نفسك انه انت صدق تنول يعني شيء اشياء زينه؟
1: والله الحمد لله والشكر اللي ينول الناس الزينه هذا نال افضل شيء بالدنيا.
0: عافي عليك عافي عليك.
1: اي اشوف
0: نال يا مواليد.
1: انا 91.
0: 91 نال. اسمك 80.
1: نلت هوايه اشياء وراحت من عندي هم هوايه اشياء بس الحمد لله والشكر.
0: حلو نال. ال- ال- ال- وحده من ال- من ال- من الاشياء اللي بدنا نسولف فيها الشخص اللي ينكر المعروف، شلون تتعامل ويا نائل؟
1: صراحه هوايه قابلت من عزهم بحياتي يعني. اقول الحمد لله على مود على الاقل من اشوف شخص بالمقابل بيسوي هيك شيء اعرف نفسي انه انا بعدني زين.
0: زين حلو.
1: اي فمستمر انا مستمر انه دائما اكون زين وخلي شيء يسوون خلي يسوون، هم يعرفون نفسهم يعرفون شخصيتهم وتربيتهم.
0: عافية عليك والله. زين أول مرة تسمع البرنامج؟
1: لا لا البرنامج أسمعه بس صراحة أنا شغلي هيك وقت يعني.
0: حبيبي.
1: فيعني بالسيارة أنا سايق بلي.
0: زين أنا أسمعك يعني نقدر نسمع صوتك حتى لو بعد الفاصل؟
1: أتشرف.
0: حبيبي نال وردة.
1: أتشرف حبيبي.
0: نورت.
1: سلامة يا عمر.
0: هلا وبيك. يا

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على صورتوي وين أطلق.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم مرات أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصل معكم على موجة 91.5 وفي النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الشخص اللي ينكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ أكو شغلة ثانية همينة، إنه هذا اللي يتحاسب وياك على آخر موقف. أنا عجبني الإنسان يعني يتعامل وياك على آخر موقف. عندنا اتصال، لو انقطع الاتصال زين. فأكو هواية إنه يتعاملون وياك على آخر موقف. آخر موقف زين، والله أنت خوش إنسان. آخر موقف مو زين، أنت مو خوش، حاشا السامة. هاي مصيبة، هاي موجودة في مجتمعاتنا. عندنا اتصال، ألو.
1: ألو.
0: ألو يا حبيبي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك أستاذ؟
0: يا قلبي أنت.
1: البرنامج أستاذ مهيمن.
0: إيه حبيبي، هلا بيك، وياك مهيمن شخصيا.
1: حبيبي أستاذ، شرفنا بيك.
0: الله يسلمك، من ويانا؟
1: أنا وياك مهندس زيد من بغداد.
0: مهندس زيد من بغداد، أتشرف فيك حبيبي.
1: أيوة أستاذ، موضوعك حلو
0: بصراحة. حبيبي أنت يعني بالبداية مهندس بأي مجال؟
1: أنا مهندس ميكانيك.
0: حلو، ما شاء الله.
1: بدون وظيفة طبعاً، يعني أشتغل بال.
0: شنو تشتغل بالسيارات لو شنو؟
1: لا، شغلة شوية بعيدة عن السيارات، يعني أشتغل بالتصنيع الأثاث.
0: ما شاء الله، يا رب الله يوفقك. أي مهندس يا حبيبي، قول.
1: والله استاذ يعني موضوعك حلو، دائما مواضيعك يعني شيقة.
0: حبيبي، اول مره تتصل؟
1: اول مره اتصل، وهو موضوعنا اليوم على المعروف اللي ينكر المعروف.
0: صح.
1: اي انا شنو يعني جوز اختلف وياك بهذا الموضوع.
0: زين.
1: اي اللي يعني احنا نقول المعروف اللي احنا نسويه، المفروض كل عمل معروف يراد به وجه الله. فأنا ما أنتظر من المقابل إنه يرد لي المعروف أو ما يرده أو نكر المعروف أو كذا. يعني إحنا المفروض نوصل من القناعة، إنه ما أنتظر واحد يرد لي معروف أو ما أتوقع معروف من الناس. يريد زي. يسوي لي معروف أهلا وسهلا، اللي ما يريد بعد هو قناعته.
0: زي مو يعني رب العالمين يعني يقول جزاء الإحسان إلا الإحسان، مو لوني غلطان.
1: نعم بالله، نعم بالله، بس تعرف إحنا بشر، لما نوصل ما نرتقي لهذه الدرجة.
0: طيب الشخص اللي حسألك سؤال ثاني، الشخص اللي يتعامل وياك على آخر موقف،
1: نعم،
0: هذا شلون راح تتعامل وياه؟
1: والله أستاذ شوف، أني يعني واصل من المرحلة، طبعا أنا عمري 47 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: اي ومريت بتجارب، ومثل ما كل إنسان مر بتجارب
0: زين.
1: بيها الزينة وبيها المو زينة، بس وصلت إلى قناعة، ومن زمان واصلها هاي القناعة، إنه اللي يقدر إنسان على آخر عمل سواه إليه فهذا هو عنده مشكلة في داخله. يعني ليش؟ لأن أنا ما راح أقيس أستاذ مهيمن إنه هذا السيفي الطويل مالته، أقيسه لآخر موضوع. جزء أنا خابرتك في يوم من الأيام
0: زين،
1: نحتاجك معنويا
0: حلو،
1: وأنت كنت مشغول أو كذا أو هيك
0: زين،
1: وما رديت علي مثلا أو كذا. هل من المعقول إنه أنا راح أجي أقول والله هذا متكبر أو هذا هيك أو هذا ما داراني أو هذا ما وقف لي؟ لا، وعد وين اللي أحملك على 70 محمل؟ فهي المشكلة أساسا كل إنسان هو في داخله. يعني صدقني أنا يعني واصل قناعة، ما مترجي خير من واحد مو معناته إنه الحوالي سيئين، لا، أنا اللي أسوي الخير لنفسي بفضل رب العالمين طبعا. فأنا هاي قناعتي بالموضوع، أنا ما أنتظر والله واحد يجي يقدم لي إحسان، والله أنا قدمت لك إحسان وتعال سوي لي إحسان كذا. أنا اليوم من أسوي زين لأي إنسان موقف أعرفه أو ما أعرفه، أنا يعني واصل من القناعة أنه أنا باغي بي وجه رب العالمين. بعد هذا الموضوع يعني أنا هاي فكرتي بي.
0: طيب أنا كلش أشكرك.
1: عيني أستاذ، مواضيعك شيقة وأتمنى لك الموفقية، وإن شاء الله يعني الازدهار دائما.
0: حبيبي انت شكرا. أيوة. شكرا لك. شكرا. أيوة. لكلامك.
1: اتمنى اسمع تعليقك على الراديو
0: حبيبي انت ان شاء الله. أيوة.

0: عند اتصال. ألو.
1: صباح الخير لمن كان وقته صباحا ومساء الخير لمن كان وقته مساء.
0: يا هلا أكرم، شلونك؟
1: الحمد لله شكرا لله، نتابعكم من بداية الحلقة.
0: يا قلبي يا أهلا بيك.
1: الله يسلمك، الله يسلم قلبك، حياتي السلام إليك ولك المخرج أمر الأرجاء وإلى جميع الخلقات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا قلبي انت
1: الله يسلم قلبك، صل على
0: النبي. اي اكرم
1: نكران الجميل نكران المعروف، هاي طبيعة دي محشرة صراحة، اما يعني مصلحة عند هذا مصلحة وقدرت مصلحته فيتحين الفرصة، يعني نقول عليها يعني انتهدك شوية مال مصلحته
0: زين، حيث
1: نفطي لغاية الخير واحد على يعني القادمية يصابهم، ولكن وتحياتي جميع الأخوة اللي قدموا آراءهم، آراءهم جدا جدا محترمة صحيح، وكل من هو طبيعة الإنسان بيهم طبيعة الإنسان، هاي مصلحتي كانت المصلحة شيء دور جلة من المقاربين نقول عليها
0: بالعربية،
1: يعني أقل خطأ أقل إشارة، يعني البشر ما معصوم
0: صح،
1: حتى اليوم حتى لو تشاق وياه دار وجهه مشي، وش اليوم يسوي مثلا صديقة جافة أو ترك صديقة
0: زين
1: وما يدومه بنفسه، يا بنت هم شوية هم يربالك على نفسك على شخصيتك، هم يربالك خمس غراء علم الغير، عندك علم الغير يعني يوم ضل يدوم بها والله ما لا شف أنا
0: هذي، ويظل
1: نقول عليها يصحى
0: بروحه على ما زين، هاي هذا هنا وانتهت الله محمد وعليا
1: قبل يروح المشهد، ما بضل عمري انا في راسي شركت حياتي لمده 70 ما قلك عمر 70 سنه الحمد لله،
0: الله
1: يعطيك
0: الصحه والعافيه،
1: صحيح يعني حتى لو يمزح وياك يحاول يتخلص منك بطريقه او بثانيه، ويا ريت همني ان يبقى صدري قسم من الافراع لهم اسرار وعندهم كتبات وشغلات يناسهم، يقوم النظيف ويسوي لك ويقوم يزيد الطين بله، يقوم يتبلى ما لا شف له، ما لا شف ما لا شف عشان بس شنو
0: شو تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: اتركه
0: ها الاهمال
1: يعني اخذ موقف من عنده، اخذ موقف ما اروح اعرف كيف اسوي له، هاي نكر جميل الله يعني، فدائما خدم خدم بعضنا إذا سوينا الشغل الواحد شيء شديد.

0: الأجر احتمال كان مباي هواية مباي هم اللي شنو وش هذا وشي وترتيبات هناك ومشت في هذا هو ومشت مشت ذات يعني شيبهم الزوم الشاقي العجيز من خلال يعني نظرت بالحياة أحيانا كثير في المصاريف يعني.
1: الله يطول الصحة والعافية.
0: يعني يقول لك هذا شوف هذا يعني هو فقير وساعدني السعد هو الأفندي يحس بنقص يعني يتحول سبحان الله إلى حق التسم بيهم وبيهم لا والله يتذكر أنا ما أقول لك يعني يعني يصدق وعشغل واحد مرة من طالب مدرسة ويعني محتاج أنا أعرف ما عنده ما عنده
1: طيب
0: قال لي أكرم هذا شيء كلام أنا محتاج بس لا والله عشان كلام محتاج بس يا حلف يا بعجيب شاهد تلقدر الله يرحمه شو شو شلون يعني ما أقول لك أنا أخلاقي وترويجي ولكن راح يتنيجها أنت يمكن هذا حتى صار تقريبا ولو طيلوا حديثي سنة 82 الموقف تقريبا وصار 83 جاء الدرغدار جاء حصار جاء تركيبات وحاجي تحسنت جاء وجسري جاء حاجي زينة متوسطة دون متوسطة توفى الله يرحمه جتني بنت جايبة وصير يعني نقول عجب العامية يتكفلها
1: طيب أنا كلش
0: ثواني إيش راجت
1: زين إنه أنت تتعامل ويا الشخص ناكر المعروف بالإهمال
0: إيه تركه ناكر المعروف قلت لك موقف أبوها وياي وما أخذت مني أنا شيء قالت لي أريد أشتري مجمدة قلت لها ما يسف على الجيب كفيد قلت لها موقف أبوش وياي تروح لفني ثلاثة قلت له روح أمس دبريها صدق وعش غير حتى شاطي قرب طين رب طين مدني الطين قلت له تفضلي وأمس يصير عندي شوي شيء
1: طيب أنا كلش أشكرك
0: آسف جدا جدا
1: العفو
0: تبارك الله فيك على كلام واضح حتى شوية تعرف أنت
1: يا أهلا ونورت
0: نقطة خمبان منها شيء واعتبرها أجمل تعلول نقول عليها عندنا بالعالم
1: حبيبي أنت
0: الله يشرك العالم سلامي لك والأخ المخرج
1: يا هلا تحية أيضا إلى شيماء العزيزة ما أعرف دازت لي رابط ما أدري تحية زين تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب لكل من يتواصل ويانا شيماء البياتي من أمريكا نوجه له أحلى تحية أنا يا

تواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء والجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص الناكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ شلون تتعاملين وياه؟ مرات اكو شخص انه بنية تتعرف عليه والى اخره يوصل لمرحلة الارتباط و لكن على اخر موقف انه هو يتركه. يجوز اليوم كانت عصبية، اليوم كانت مو بحالتها الطبيعية، اليوم بهواية تفاصيل، فينسى انه فد خطوبة سنة وينسى قطعان مهر وينسى كل شيء. بهذا الموقف قال فيه ما لا، مواقف ما تسوى، مو مواقف يعني مواقف قوية حتى. فهذا احنا قاعد نقوله. طيب فألف تحية لكل من يتواصل ويانا. شلون نتعامل ويا شخص ناكر الجميل؟ خليكم ويانا على طيب وصلتنا رسالة. شيماء البياتي تقول فدوى روح لكم يا أهلا بيك، وتحية لشيماء العزيزة من أمريكا. هذه تحياتي أكيد وتحيات عموري. لكن خلي نسمع هذا الإهداء ومتواصلين وياكم.

طبعاً تحية لكل من تواصل ويانا وتحية لكل الأصدقاء. الشخص الناكر الجميل شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه بالإهمال، نتعامل وياه أنا لا، أنا إنه أواجهه وبعدين أزعل عليه، بعدين أقول ليش؟ لأن أنت سويت فلان خطأ، مو رأساً واحد ينسحب، لا أنت سويت فلان خطأ، فلان خطأ، أنت نكرت الجميل، أنت نكرت العشرة، أنت أنت أنت، مع السلامة. هذا المفروض انه احنا نتصرف مع الشخص الناكر الجميل، حتى ما يحاول حتى انه ما يكرر هذا الشيء بعد. تحية لكل الاصدقاء، تحية لكل الاحباب. مهيمن الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، ورافقني المبدع عمر ثائر. شكرا الى شيماء البياتي من امريكا، شكرا الى اصدقائنا الجدد، شكرا الى كل من استمع لنا، شكرا ابراهيم، شكرا لكل المحبين. انا وياكم مهيمن الابيض، واترك الختام ويا عم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

بعد قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطر، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتني على الشرارة، وما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. الجنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. الجانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

خسرت روحي خسرت قلبي ما له شاي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

رشيد اف ام في كل مكان.